0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدها لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا فرورد قارا أقرتي إيما الشهيان نبي بوا بلام إيما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي پرورد قارا رحمتي خود لو رجا بسر مانا ببارينا إلهي بمان جرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممان شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خود لبردم خلائقا بمان شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن جرى لو كساني او اندقنا هيان كردوا بيغمر صلى الله عليه وسلم شر مزاركا لو رجيا من جرى لو عبداني خوشوستي دلمان صلى الله عليه وسلم لو رجا شانا زيان بيو اكا الهي داوال لي اكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان ودوستان من هرهمو بيك ويا الهي لجر سيبري عرشي خوتا يا الهي كو من كرو پروردگارا چون امشوا اوا كو بينوا چون هموان شتيق رأي كيشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أولا صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألعلينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر هموماً چون أم رحمت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارينا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي او من بخ لقل او حشر منك بخوش وستاني او قبول منك إلهي اگر شيء مشاياني خوش وستي او نبين بلام او رؤوف رحيم شفاعتي او بقناه كاراني امتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وقوري خود خويا رحمته بزي خود بسر ما نبي بارنا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعاء كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقنا هدايك وباك من خوجب بخوا پروردگارا اما كم ترخم بون بران بيان إلى هدا واللي أكين تولي أن خوجب أواني كم بردون أواني كماون خويا عفويا كبو خاتين وجوانا كاني خود يا ربي خويا جان دعوة اللي أكين برحمته بزي خود بكرم يخول لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي داوال لأكين رحمته بزي خول بسن مردوكان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بأكسن لنا قوركان أخوي رحمتي خول بسريانا ببارينا أخوي داوال لأكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك الله.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امروفا و ده شاكي بو نستي و ده گناهي بو سريتوا و ده درجه هر برزي پيدا بخشي درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بو توم سوگر بي خواهي قرر با پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك بو بن يريمن ده صلواتي خمي بيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكد بو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابنی ریپی غنبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاح بو من ابنی ری سر جن فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث خيترا فرمي أخواي قورا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواي دسكوي وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: نافع
1: بسود
0: النور
1: نور روناكي وچراو درخشان وروناكر ويبون ورا
0: الهادي
1: هداد درو رين ماي كرو راس كرو رين نشان داري دروس كرا وكانا
0: البديع
1: آفراندنو جوان كارو داه نريبونو بونورا
0: الباقي
1: هميشة بردوامو هرما ويو قد لناو ناجد
0: الوارث
1: ميرادگري همو بونو بونور هموش ديگ لنو داجد هر او دمينه
0: الرشيد
1: سر راستو ريناسو شار زاو رينيشان درو راست ريكارا
0: الصبور
1: زور با آرامو لسر خو خورا گره
2: چون دروا لمال بسم الله.

0: لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دوستات و دوازده لوان كان تفسير قرآن في رزبيم وخزمتان بس رزامن دي خواهيور وهوادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بله خوشه يستان وكل دواني رابدوش لخزمة دواته دابوين كخواهي سبحانه وتعالى بازل قرز دان دكا كاتك وكسيق ياخد كساني قرز دان بكسيق ياخد بكساني شتر لبو كاتيش دياري كراب كأصل وقرز كاتي دياري كرابي هبيتن پیوسته بنوس ریتو و خوای گورا سبحانه و تعالی که فرموی بنوس ریتو او یک وادش نوسیتو کاتب یک با عدل دنوسیتو و او یک ول بو دخینتو او کسای کو حق کیل سره اگر بخوی نیتوانی او کسای کو سر پرشتیاری دکاتن اویان لبو دخینتو لبو کاتب کی اوش دنوسی و هر وا فرموی دو شاهدج لنیوان تن هبی دو شاهد پیاو اگر دو پیاو نبن او پیاو کو دو افرت لبر اوی وكفرموي لبروي قزيكه متعلقه ببيوان احتمال لبيرسون الان افرتانه وزياده لو بابتي اگر لبيريان سوتا وكو دو افرت برامر ببيوك او كوالبيريان سويتوا ببير يكتري بينوا باشن دفن ولا بشودا اذا ما دعوا كاتك وشاهد كان بانك ذكرين با امتناع نكن كوابين او شاهد يبدا ولا يأبش ولا با رفزي نكنو كاتك داوان لذكر بين شاهدي بدن رفزي نكنو أزوكو دفنمي ولا يأبش ولا إذا ما دعو كاتك وبان ذكرين لبو يوكو أصلا وكو زانان دفنم للتحمل والأداء كواتب كبان ذكرين لكم زال بو يكوا أصلا ببن شاهد لسرق زيك با رفزي نكنو ودواتريش كاتك وبان ذكرين لبو الشاهدي يكبدنو كبيوز بكاتن ديسان رفزي نكنو ولا يأبش ولا داو إذا ما دعو كواتا أصل وايا وكواندك دا زانان دفن واجبة بلام زوربي زانان دفن من نخير مگر كاتيك واجب دا بقى هيج كسيق لوي موجودنا إلا أو كسان بيتن دبي هر شاهد بي واجبة لسر براسة وشاهد دا ور بقري وهروها بيشي داتو هر كاتيك هوا بيويز بي اگر نا أو يان نا كسيشي دي كار كواتا دا بيتا فرضي كفاية اگر هيج كسيق آمادا نبي شاهد بدا همو يقناه باردا من نبرو براسة وجيانا خواهی گروهی دانه کوا ایمه هندیک من کاروباری اوی تریان برایب کنو رایب کنو و همو من پیک و کاروبار کن باو شوی دستا پیش کوا فعلا علاقه و پیواندی من لگل یکتری هبیتن به هر حال ولا یا بشوداو اذا ما دعو با رفزی نکن و کاتی کوا بانگ دکرین لوی کوا شاهدی ور بگرن و اخو شاهدی که بدنو زالیر دا هندیک دزانان بابرین لتفصیل او بابتا دارین باش اگر کسیگ لبور قتني أو شاهدي مصلحته شيء ده ببتجيبيلي، وياخد لبور قتني أو شاهدي تا داوي إذا كان لمنطقي بس تمنطقي شيء ذيك، لبور قتني شاهدي كيو بابني ببتشاهد، وهل وهاي آخر لبو أداء كدني أو شاهدي لبو زاري دواتري، لو حالتي لبو هي داوي مقابلة بكاكو أبو تشاهد لسر أو قضية، ضلين بله بالنسبة شاهد كان، وهل وها بالنسبة كاتب كش كاتب كوا. بانجي دا كان لبوي كوا بنو سيتوا اوي كوا شاهدي بداتن لبروي مصلحته شي بزيهشتي لبو لبروي كوا لس حسابي ايشو كاري خويتي لبروي اجري هي لبروي جاري واهي وكو معلومه يستال محاكم خومن لبو قضيه شي دتي بانك دكن اتلس بين ود بيلي تصاورف كي حتى اخيري دوام اوج بانك دكن ايو تو مصلحته لسدانا اتو توش مشقت بو توش زحمتي بو لو حارت آية أو كسك وداول ذكرك كاتبة ويأخذ كشاهدة لبوهي دواء إزربك زانان دفنوه بتايبة وكو ابن تيمان رحمة إخوائي لسياسة الشرعي دلي بلي لبوهي دواء مقابل بك مقابل بوك أو تكلفان لك بيه ولا بشوداء إذا ما دعو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ولا تسأموا كواتا ورز مبن لوي كوا بلين أول شيء هم زاد هذا بنسينو أو قد مقدار شيء كما يأخذ مقدار شيء وهانية كوا نسينو بيز خالد فهم ولا تسأمو بيزاري در مبرن بيزاري در مبرن لسر أوي كوا بينسونا لبر أوي وكوزان عند فهمون أجر مثلا قرد كم مقدار كما يأخذ بابلين لو مستوى داني أتو بيدوا بيز بنسينو بيثن اگر کسی پاریز گای لسر کم نکه پاریز گای لسر زور جنکه خواهی گفته فرمام که ضبط امور من بکن اموری دنیای من کارو برکنم برای چی بستر دوه
نوك بفوزا كواتا اگر شتيك اتو بكم يكي پارزگاه لسنكي او بالتأكيد سبر سبر وادي پارزگاه لسرشتي قورش ناكي لپاشان دفرمي ولا تسأموا أن تكتبوا صغن أوكي من ذلكم أقصت عند الله أوز أخوة يقول لي رتسان حكمتك بازدك لنسينوي أو قرزة كوا بيزاري دان مبرن لبو نسينوي أقر كميج بيتن ذلكم أقصت عند الله فيش هموشتك أو لا أخوة يقول لاي پروردگار سبحانه وتعالى أو عدالت له وأخوة يقولش عدالتي خوش ده إن الله يحب المقصتين الله سبحانه وتعالى كسانش عادل خوش ده وهروها أوشتش كما دام عدالة لويدا كبنو سريتوا كوات أوشتا خوشويست لا إخوة ما دام خوشويست لا إخوة بيوشتا ما بيزاهد دا نبرين لنسينوي فيما ناخوش نبي كوا كم بيان زور باب نسريتوا ذلكم أقصت عند الله وأقوم للشهادة وهروها نسينوي أوشتا أقر كتكجبي باب مقداري قردك كتكجبي كميجبي أواز زياتر سهلتر لبو أوي كوا شاهد يكان شاهد بعمل أو شاهداني كوا شاهد لسر قزيك كوا تأجر بلين بس شاهدي لسر دقرين نا نسينوا باشتر لبو كوا شاهد يكش باريز راو تربي شاهد يكش باريز راو تربي تن لبرو يجاري واهي شاهديش بشرة لفكري دستو أجر دو كسيج بن أجر آفر بابياو كدو آفرتيج بن لو أنا هميان لبرو مروري وقت شزوري بسر دار روشتيا لو أنا ببت ماي لبرس كواتلو يوكوزان عند فرمون أجر شاهدك دواي ليكرا لبوي كوا ببت الشاهد لسر قرزك دا أو لبوي هي دواء ككاك بينوس نو لبرو نوسينا وكبا عشترة لبوي كوا لبوي الشاهدي إيه مش باعشترة كواتا وأقوم للشاهد لبوي بردوام بوني شاهديكش هر نوسينا وكي باعشترة وأدنى ألا ترتابو وهروها براستي نوسينا وعقديش باعشترة لبوي أوي نزیکتره لوی که شک و گمان لیکتری پیدا نکن براستی اصلا ایما لهمو جیان روزانه من دا اوشتانه که واده بیتمای شک و گمان لیکتری بکین هموی ولاب دین براست شیطان لو درگاه لیده تجوره نفسی اما ربی سوء دائما واده که گمانی خراب بیکتر بی اصلا ایما دائما گمانی باش بیکتر ببین گمانی باش بیکتر ببین که واده لبوی که واده لسر او گمانه باشه به یکتر بردن بردوان بین شته چیوانه که این کوا مای شک و گمان بی کواتا اگر بینو سیوا شک و مزال اوی نامنی کوا شک و گمان لیکتری بکین ام دارم 10,000 دایتو دو ناولا 9,000 بود 10,000 نبو برام اگر نوس را بیتوا هیچ کس نه توان شک و گمان لمقابله که بکاتن کواتا نوسی نوی لو هند باشتره کوا شک و گمان لیکتری نکن و ادنا الا ترتابو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينك فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلا مجار تجارتك كواحازرة يعني أتو فاركي دعوش تكدداته تديرونها بين لبين خوتا إداري دكن لو حارتي جناح تناقت أجر نينو سن بلان ديسان وأشهدوا إذا تبايعتم ديسان شاهدي بدن كاتك وأكرين فروشنا لمن يكتري دكن شاهدي بدن كوات الشاهد هرهبي اگر نسينا وش نابي با شاهد هرهبي اگر تي او بقرزيش نيا معاملية كالقل يكتري دكن اتو فلانش تي لويت كذكر بلام اگر ناش نسنوا با شاهد هرنوان تان هبيتن شاهد بتايبتي اوانيك او بابلين كرينو فروشنا كوا مقداري چي زور پاري تيدتي ياخد كالاكو شتك زور بقيمته اگر تي نسينا وش نيا با شاهدي هرهبي وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتم ولا شيء وزليردا وأشهد إذا تبايعتم ليردا أجر نشتا نسيو با شاهدي أو لير تساهلك لبروي خواي جورس سبحانه وتعالى أو دينين ناردي أو شرعتنا الشريعة شو واقعية زور تكليف ومشقة لسر ما درسنا كخواي جورس سبحانه وتعالى كواتل معاملات روجانا ما كرين وفروشنا تباريدي أيشان اشتكدداتي مش نشنس نو قيدناك برام شاهدي هل بين تان هبي شاهدي لبين تان هبي تن برام عوج ديالة يعني وكو نسينا وكو وها وكو نسينا وكو وهروها وكو شاهدي يكش كالنوان تان هبي تن اوش هل باب احتياط واجبنية فبلغي وكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم شتي كريا نشي نسيته وشاهدي شي داننايا كوات اوش هل بو سنة ومندوبة لبو كوا ايش كوا ركان بو شو بسن بلان باشتر وعب كره باشتر وعب كره نابي بالكلي بابن كوا كوزن زانان دفن بالكلية بتواتي واز لو قضيب نا
مندوب و تاکتر و بتایبتی لوشتانی که و قدر قیمتی آن زوره بتای و قردکه و گوتما بتایبتی که و مقداری زوره و آگادر نهر بنوس لیت و باشه دو شاهد ایش لسر هبی اگر تعاملی روزانه و کرین فروش نیشه نش نوس لیت و خواهی گرده فرمی با شاهد هبی بتایبتی که گوتما اگر قدر قیمتی زوره اوشتا هر بنوس لیت و باشه اگر ناش با شاهد هر هبیتن اگر هیچ شان نبی و کلات کان دو لات کی تو اتری دیتن براستی واجب نیه بلکو مندوبه لب وظبط ایشو کار کانتن زور زور اوها باشتره واشهدوا اذا تبعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد او اخوي يقول دفر ولا يضار كاتب ولا شهيد نا كاتبك ونا شاهد كانش نابي زرر من بن او زرر دفر ولا يضار نابي زرر من ببن كواتا نا اوان زرر لا او دو كسي بدن كوا عقدكي لنيوانيان دكن كواتا تشاهد كان بي تكاتبك بي نا دو كسكي كوا عقدكي دكن نابي زرر لكاتب كولا شاهد كان بدن كواتا وكو خواهي قول بيغمس حوصم دفنمي لا ضرر ولا ضرار راستي نابي أصل والا مسلمان او نزرر لكذب دان نزرر لخوشي بدريتن وبتايبتي او دو كسا كاتب وشاهد كان ولا يضار كاتب ولا شاهد أصل والا او دو كسا ياخذ او سي كساتك دو شاهده وكاتبك زرر يعني لندره وكباش ماكر طالبوا ان هداوي مقابلش بكن بروي مصلحه اخوان بزيشته لسر اوي كوا هاتين لبو او نسينه وياخذ هاتين لبو شاهدانه باشان دفنمي وان تفعلوا فانه فسوق بكم وان تفعلوا فانه فسوق بكم بكم كواتا اجر شتشي واجبكن كوازر المقابل كيبدان وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم كوات أجر كسيك بيه زرر المقابل كيبدا أو ذا كاتبك زرر لا يك لا متعاقد كينا بابن لو دو كسيب كوا عقد لنيوان يعني زرر يعني ليبدا وياخذ دو شاهدك يعني الزرر يك لا يك لو دو طرفي بدن وياخذ ببيت سوانوا صاحب قردك ياخذ قرض دارك بزرر لكاتبك ياخذ لشاهدك بدايه فانه فسوق لكم براسه وغناه درتسون لسنور غناه درتسون لسن اغادر بن كواتا تيويست ايما اغادر من التعامل روزانه توشي فسوق ني توشي درتسون نين لسنور كان اخوي جور سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله اخوي جور دفرميتن الاخوي بترسن واتقوا الله دي سانش تاكيد دكاتوا برای زیبات سیکردنی همونا و روش و آتو باقی آت که اندکال سرتی و منده برای همو دنیا اگر نیو بنیو نیو ببته شرطه لسر نیو کی دیکه اگر کسی بیفرت فیل که باید هندی هر دیکه باید هندی هر دیکه بلام آویکه و ضامنی زیبات سیکردنی فعلی او احکامانه تیه تقوای خواه سبحانه و تعالى اتر او کسی که لخواب ترسی اگر هیچ کسی لسر النبی حزب مراقبه خواه دکا كاتلوه واتقوا الله لخواب الترسين فرمان كان زي بزن خوتان لقد اخكراو لفسوق كان بباريزن واتقوا الله ويعلمكم الله الله يا سبحانه وتعالى فيرتان ذكا ويعلمكم الله ذا ليردا زوريك لواني كباز لو بشات ذا كان واتقوا الله ويعلمكم الله بتايبتي انا مشرب صوفي دلين واتقوا الله ويعلمكم اگر تقواته بخوافير ذكا طبعا ليردا معناه كيوانيه نبري واو ليردا واوي عطفه واوي عطفه ديالت واوي عطفش لانه دوشتي متغايره كواتا واتقوا الله او جملك ويعلمكم الله او جمله اشكي بواوي عطف لنيوان ياندا هي كواتا تقوى خواي بكن وبزان كخوايا فيرتان دكا سبحانه وتعالى ويعلمكم الله خوايا فيرتان دكا كاتك وقرز بدني يكتري بوشي وبنوسن وبوشي وبو ترتيبات وبو تفصيلاتك وليردا باسك خواه فیرتان دکه. از لیر داوک گفتم، آوی که وادی کنه بلگر لسری. اگر تقوای خواه بکی خواه فیر دکه، نخیر آو بلگر نیا لسری. بلکو فیربون خواه گر سنتی وادانه با وی که تعلیم انما العلم بالتعلم و کل حدیث دهاتی. انما العلم بالتعلم که واتب راستی. اگر کسی دیو فیر بی، بتسیا بخور بخو فیر کردنه. كواتا إنما العلم بالتعلم دتى فلان علم شرعي فيربي أو تم صادره أو تم مصدره بره لخدمته دان شو بره فلان كتاب بخينه خواي جورس سبحانه وتعالى فيرتان دكاتن بلام
نتیجه علم اوی که علمی صحیح اوی که عملی پیبکه که عملت پیبکه او زاد تقوا دروز دبی او زاد تقوا که واته بخوی ترتیبه که علم و عمل و تقوا علم و عمل و تقوا او کل وانا که رابر جباس ما کل تفسیر اواتی که خواهی گروه سبحانه تعالی فن واتقو یوم ترجعون فی الله که گوت ما کتا آتا لبرئی زوابع علماء کتا آتا دابزیا لبو پیغم صلی اللہ علیہ وسلم لپاش و تسان روشک ما از وفاتی فرموه كواتا او قران با اقرا دست بكري با تقوى كواتا بيوست اقرا علم كوا اقرا براستي مفتاح وكليلي فيربونا اقرا علم برو تقوى ببا نكبه في سلام تقوى برو علم ببا نخير سنه خوي غوروا علم برو تقوى دبا او علم كاتك كبار كارت بكر او زدبيت التقوى الاخوات الثاني شي راس تقينا كواتا اوش وكو ملاحظيك بيوستا أجمعن لبي والله بكل شيء عليم وبالظالن الله سبحانه وتعالى بها موش تيج أجدارة والله بكل شيء عليم خايجر بها موش تيج أجدارة كواتا دي سانش تأكل لسروي ذكرته براستي زمانتي زي بذكر دني همو أحكام كان أو زسوان أو أحكام متعلقة ببيني تو بندكاني خواي خد ببيني تو لقل الله سبحانه وتعالى بزان كخوابي أجدارة خوا اگادار بو لنا ودلت بنيه تكد بهر سكو تكد كاتب او شوي تعامل كخوا بي اگادار اگاد لي بي ميل نكي اگاد لي بي محاولي فرت فير وخداع نكي لبر خوا بي اگادار كخواش بي اگادار واتم معرض لو كخوا يقول حساب لقلبك كخوا يقول حساب لقلبك دي معرض لو كوا اگر ميل وظلم وغدر وخيانه كربي كوا خوا يقول عذاب ده خوا بنامه بدا يتر بو شوي خوا يقول سبحانه وتعالى وكدريشترين آيات لقرآن فيروز درباري قرز بوشي وبازدكا ديال لآتكي دواتريش حالتش استثناء لو حالت بازدكاتن كإن شاء الله تعالى لواني داهات دين وخزمتي وبهسي دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. برزان وخوش ويستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم بأيوي برزو خوش ويست دقم وابو أوي فرمودي شيتري بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم شيب كينوا بأميدي أوي بتوان هندي السودي لوربقرين ولجيان روجاني خو من دازي وزي بكين بو اوي هم ببتا خوشبختي لبو جياني دنيا من و هم ببتا سرفرازي لبو دواروجش من دا. فرمودي اوزارك اما جي پيدكين لابو هريرة ودلي پيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لا مجلس دهنشتبو قصيدة كرد لبو صحابة كان كاتك اعرابيك هاد لپيغمري فرسي صلى الله عليه وسلم فرمو روجي دوائي كان جنده زور باس يوم الآخرة ذكرى فأويش ويستي سؤال كالا بيغمر صلى الله عليه وسلم كقيامت كان جينده بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم قسكان إخوة نبري جوابي أو كابراء عربية ندا وبداية هندق لواني كدانش بون قوتيان جيليبو بلان بينا خوش بلا بروي أو قصيدة كركس يو راسات داخلي نو موضوع قسكان يبو لبر هندق جوابي ندا هندق يشيتر للصحابة فرميان والله هر جيلي نبو بيغمر صلى الله عليه وسلم فبيغمر صلى الله عليه وسلم كاتق سكاني تواوكر فرمي أين السائل عن الساعة كاني أو برسيار كاريك وبرسياري كرد لا روجي قيامت فرمي ها أنا يا رسول الله أمنم أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كسؤالم برسيارم كرد بيغمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فرمي أجر هاتو أمانات اسپرده زایع بو فوتا اتو چاوری روش قیامت که قال کیف اضاعتوها فرمی یا رسول الله امانت کود فوتی اسپرده کود فوتی لدز دسی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه اگر فرمان حکم ده صلات لامتی من دراه دست کسک كوا أو كسا أهليتي نبو أتتشاوري قيامتك ليرا أودقي فرمو ذكبو كإما بحث ما انكرت كبيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي وازا ككابري سؤالي ليه كردو لذر باري روجي قيامت أو هزوابي داوا إما هندي قسال سر أو فرمو ذي ذكين لو خاتري وي لو من جوان روبيتو كإما مسلمان حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم بحث ذكين لو أوي لو من روم بيتو كبزاني چه سود يشي لي وردقين لو فرموده يدا ابن بطال كيك لو كسانك شرحي صحيح بخاري كردو حديثة كاني كردو دفرمي أو قسيه بيغمر صلى الله عليه وسلم كفرمو إذا وسد الأمر إلى غير أهله قال أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم دل خوای گور پیشواو د صلات دارکان کردیته امین لسر بندکانی خو و فرض شی کردی لسر د صلات داران که اموجګاری او کسانه که لجر دستی اوان داینه لبروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دل فرمویتی لی قوله صلی الله علیه وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هموتان و کوشوانگوان و هموشتان لی پرسراون لوی لجر دستان ده هيا فینبغي لهم توليه اهل الدين هواني كواد صلاة داري قورن دبي كسيك دابنين لجي قايك دا يكمجار ديني هبي أو كسا والأمانة وأمانة باريز بزاق ما ورو تن بيويس من بوشتي كسيك بيني لشوينك لجي قايك دا دايبني أو كسا أولا إنسانيك دين دار بي يعني خاواني دين بي شعائر كان إسلام جي بزيبك باشي هنجيني والأمانة او کسا امانت پاریز بی اوشتانی لبردستی دادن دنی هموی بتوانی بیان پاریزی آگای لیان هبی اوشتی چی زور زور مهم لبو انسانی ایماندار جاده فرمی لنظری فی امر الامه لوی که تماشا امر امتا کن اگر کسی ببینتو کسی دیندار بی امانتش بپاریزی امتیش من پیلو زیاتر یعنی هر پاریگ لبردستی دادن دنی او کسا اولا دین ری پینادا او پاری ببا لبروی حرام پاشن جن امانتش او هی خلقا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة كان تسميلي صاحبها ونكاري خويا كان والله كباسي أمانة ذكرت جاري واهيا حتى في غمر صلى الله عليه وسلم تأكيد لسر وكرته فرمي لا دين لمن لا أمانة له كاتيني هي وكسيك أمانة نتاني بفارزي نتاني آقاي لي نبي يعني أوش تيجي زور زور قرينجا الله خوا دا صلاة دايتا دا صلاة داران لوي أو كساني كدايان دنين أو كسان نوعك لدين ولا إيمان تيان دهبي وزائدا لقر هندش دا تيان تي دهبي أمانة فارزيان تي دهبي وزورة كسانا فإذا قلدوا غير أهل الدين أجل تقليدي أوي أنكر كسي كان دانا بلام أهل دين نبو أو كسا ها واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم سبحان الله قسيش قالوا جوانا ضل أجل كسي كان دانا لو يارمتيان بدال سر ظلما كيان تنكا دا صلاة داري سبوا ناتواني ظلمي بكا أجل كسي كي لخوار ودانني ظالم بي دبي او ظالمه بي يارمتي او ظالمه قوري سره وبدات يعني تماشاك ها فينبغي لهم توليد اهل الدين والامانه للنظر في امر الامه فاذا قلدوا غير اهل الدين واستعملوا من يعينهم على الظلم على الجور والظلم فقد ضيعوا الامانه التي فرض الله عليهم كسيشي دانني او كسا او دا صلاه دارا كسيك كوا او انسانا يارمتي سره ويخوي دال سر ظلم او کسی که دانشی دن ناو به هدف دین ناو دزانی کسی که دین دار بینی دزانی رشوه حرامه دزی حرامه پاره بردن حرامه اوی دانانه یک چی دادنه کوا یارمتی بده لسر زور متغیانه که خوی بله او وقت دا صلاة داره کان او امانتی خوالک نی دانه بون زایع یان کرد فوتان دیان تیچ یان دا جیان یان برانبر بخلق دانه هجلو لبرو او امانتی لکنوان دان درابو او امانتیان فوتان ضلي في غمرش فرميتي صلى الله عليه وسلم وهرت تواويق سكي ابن بطالة ضلي فرمي روج قيامة داناي حتى إنساني أمين بخائن دادندري إنساني خائنش بأمين دادندري سبحان الله زور جارواتو أو زور سيفة دبيني لناوكم القادة ببرتاو دادا كوي كسي شي زور أمين ودسباك لا دبردري كسي دينين دايدن لو جيغا ولو شويني كأهليتي لوينيا ندين دارو نأهليتي شيهايا جاو مجتمعكم ملقا بوتي قدتش لو كاتي كواتو كسي كتهينا دادنا لجيغا اكدا او كسا أهليتي لو او جيغا ينبو او جا هر كسي شيهابي او دا صلاة داري سرو والرابق حتى دا قاتا مديري مدرسي اكدا اگر او كسا أهليتي نبوتو او مدرسي تيكدا او دائري تيكدا او جيغا تيكدا لسر هيت أساسك نبيتن إلا لسر أساسي ويكا أو كسا كفاءته لو يديني لو يديني أوقرين جاكي يعني لبو إما أما إيش مان بيا كأو كسا خزمتي خلق بكا أو كسا لقر خلق داتي كلاو بي أو كسا دستي أمانتي هبي دستي أمانتي هبي هو اشتيشي زور زور قوريا زاد فرمي وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل أو كان جنروا دا أقر جهالة غالب بو بسرش دكان دا يعني تو كسي اقدان درا بخوي ويسر وجاهلة او جاهلة او اشانة دكا هر كسي كوا صفتي جهلي تيدا هبو صفتي نزاني ونفامي تيني قوشتي تيدا هبو او وقتا او انسانا دكو تلايا چي دي كوا بر مجتمعك برو هر دي دوالوي قسي اكي اسناد يدن فار امام علي رحمة اخوائي لبيد فرمي لو كان الجاهل في الجنة جارا لتركت الجنة واخترت النار. أجر بياوي جاهل لبهشت جديران بي أبي بزيد إنهم دسمة جهنم. يعني تمان شاك تشتيشين أخوشا كغلبي جاهل بو بسر مجتمعكم القادة أو كوم القادة برو خرافة دروا برو فساد دروا برو نار يشي دروا برو دروا نعدالتي تيدادة بنداد فروري تيدادة بنخلق لسر سروات مالي ملشي أمين دبي برو بياوي جاهل زور آسائية لك نبي خيني برج زور آسائية لك نبي خلتي وي دنج برزكاتو دنجي ببري يعني هيد شتيق لناوكم ملغان لأيلي چونك بجهلي خوي حكمك لسر خلق دا زاد فرمي وضعف أهل الحق عن القيام به ونصرته أواق جاهل هاتو وأهل حقش أوانك وقائم بنصرته وزور اشتبدا أوانش بيزا صلاة بنو ضعيف بنو لاواز بنو وقت وشتروا دليرا ما بس ما نسبه لو شرحوا أما شك بيكردون ورافا كردني أو فرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم كذا معنوية فير بن بزانين إما يقلشت هره قرينغ كاني أساسي روشانة من دا أويا كتو بي أوشتي كلازمة لزيقاك دا بندري لوي دا بندري كتو برتسر وتر تيكد دا كهيناد لخوار وخوش دانا دوبارة تيكدا يعني كلا طرف القصد ذميم يعني هردو لا كيف راتو تفريتي تيدانكا كسيك أهليتي هي بهنا لجيقا كي خوي دا ابني بلام أهليتي نيا لايبا بس كفاءتي شخصي أو زورا شتمان لو دروزكا بزانا زياتر لا فرمودكاني في غمر صلى الله عليه وسلم تيدا رون بكينوا هر لصحيح بخاري دات يا أبو ذر يكل الصحابة كاني كلا بدايتي لإسلامتي لقى في غمر دابو صلى الله عليه وسلم في أبوش برج بري الصحابة يشوريك ديت خدمة في غمر صلى الله عليه وسلم دل يا رسول الله ألا تستعملوني يا رسول الله نام كي عامل يعني بازاراوي أو روبرين لونام كي محافظ والي لجيجاك دا قورم كي ضلي فضرب بيده على منكبي في غمر صلى الله عليه وسلم وشق لشاني من ده أبو ذر فرمي ثم قال فاشان في غمر صلى الله عليه وسلم سيفرمو بس أو حفرمو ده خلق بس جويلو فرمو ده رابي كافي كافي لو أو إنسانان كوا دين كساني نا أهل الذي قايا تشدادنك أهليتي النية فرمي يا أبا ذر إنك ضعيف يا أبا ذر إنك ضعيف أي أبا ذر تلاوازي بكل قوزي قاينا راستة لم يجل قرم داي لإسلامتي دا معيني يارمتي درمي بلام نامي مجتمع بتو وتقدم أتو لخود بقى إنك ضعيف أتو بيابيش لاوازي نتواني تحملي أو أمانة بك لذلك تسميلتو ناكم وإنها أمانة تما شخصي في غمرك صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف خوزق أوروكش مسألة كسي كديتك نيكا شي داوايش تيشي قوردك أو لخوي قوردك في بري إنك ضعيف كاكتو اللاوازي أهليتي أو جيقايد نيا ناتواني أوش تجيب جيبك كواتا لو داوادك لو شرمك وشي في غمر صلى الله عليه وسلم آغا فرمي يا أبا ذر إنك ضعيف دي أبو ذر لقى في غمر إخوات أبو صلى الله عليه وسلم نصرتي أو ديني داية لقري داب وخزمتي كردية بو ديني ومان ديب أو زكاتك دا واشتيش دكا أوشت استحقاق إخوين في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شرمي لناك يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أو أمانة أو أمانة نتو أن تسمي لي دستيتويكم لو لبروي أتو أو أهلية دنيا لبروي قنزاون يبيد مدستتو أتو إنسان شيء ضعيف في ناسم كدي باشان يجو أمانة أو أمانة نادرت دست كسي شيء ضعيف دبي بدريت دست كسك كحبيبي بتعقد بي وبقوة بي ذا ضليش يا داتو في غنبر صلى الله عليه وسلم هل حديثة كيدا دفر بي وإنها يوم القيامة خزي وندامة يا أبا ذر هو من تنيا روج قيامات هو سرشورية وبشيمان بونوية يعني تو يستدعي دوائل من دكي بلام لروج قيامت دا تماشا دكي اگر ورد قرتبا اتو كسي اقبوي واد لي دهات او ده صلاة واد لي دكا سرشور بشيمان يعني تماشاكا في غمري خوة صلى الله عليه وسلم انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة اقاد لي بي او هم مرحلانات وبيايش ضعيفي او امانة روج قيامت حسابي لسر هي دبو كفاءة بين خلق بين داي بني لزي قاياك دبزام كودة تواني وكو كاد جمير خزمتي خلق بكا ويارمتي خلق بدا والله ما اقر او مفهوم لنا وخلق دا نبو مفقود بو نقنجا نكرا او هايلي في غمر صلى الله عليه وسلم تي فرمو معنى وني يا أبا ذر أمن هرناي دمكس فرمو إلا من أخذها بحقها إلا أوي بحقي خوي وري بقري إستو دا إستا نقو يشتي أو حقها في غمر صلى الله عليه وسلم بغير مباشر واي في دا فرمي تا إستا نقو يشتي أو حقك من أو أمانة قوري كتو دري ألا تستعملوني بمك عامل بمك كسيشي مثلا دا صلاة دار بزارة وإستا بلين إلا من أخذها بحقها إلا أوي بحق ما في خوي وربقني وأدى الذي عليه فيها أو حقه أو ما فش بداتوا أو حقه إلا سريتي بتواني بداتوا كاكا دا صلاة لوين يخوض دولة منتكي دا صلاة لو أويني خلق خزمتتك دا صلاة لو أويني خلق ليد بترسي شوك وصفتي فرعونية فاستخف قومه فأطاعوه خلاص دا صلاة لو أوي خزمتي خلق بكي أخا متى أو تمكلنا وضلي خلق دا دروز نكين خلق والي رانين دا صلاة دار يعني خزمت كار نا يعني دولمند نا يعني تاجر نا يعني كسيشي واشتي بدريتي أو مفهومة خلق كار أوها داواي داك لو سر دم إمام عمر رضا ورحمتي خوالي بخلق داواي دا صلاة السلطة وأواني نذكر يك حاكم يعدل هبو لوي لخواروي خوبا عادل نبالي قبول نذكر أمري مقاسمة يهبو فارس زيادة كتبا نيوين لدستان دو يقول له بيت المالي مسلمانانا عقوباتي تعزيرية أو فارس بس زيادة كتبا لشيتينا لو ما بيانك كبياننا كي نيوين لدستان دو يعني تبرز زور زارو بلسا ده صلاتش ده ده بدين زرريشي پيدا ده زلوه ليلة فرمي وأدى الذي عليه فيها أويل سريشي تيه بيداتو يعني تيه بقى ده صلاة أويكتو حق بده دست خلق ما فيهم بده ودستي أو حديثة كتسي علماء فرمو لإسنادك شي شته بلام مفهوم معناك جوانا سيد القوم خادمهم قوري خلق أوي خزمتي خلق بك إيه أقر قوري خلق بوي وخزمتي خلق ذاك معناك يا وش ساقني إذا ليرا أما براستي أو مفهوم قبل بجواني وردقرين لبي غمري إخوة صلى الله عليه وسلم وعملوا بازدك أبو ذري غفاري رزا ورحمة إخوة ليبي أبو شواز داوا دكا في غمر صلى الله عليه وسلم وجواب دداتوا إيمانك ضعيف ببروجيد وعيدا فرأوان ندامتا أوا فشي مان بونويا أوا سر شوري بران بر بخالك تجواب عالم دي روجة كان عمري كور عبد العزيز دانش دي دقرية دانش دي دقرية عمري كور عبد العزيز رزا ورحمة إخوة ليبي يعني برسي لبرسي دقرية خيزانك إلى مالتي فرمي فكرم كردوا أمري أو أمة دراي تدستمن استا برسيك هبي من شو جوابي خواي قول ابدا مروج قيامات سبري يتيما كي من ضالي شي يتيما حزي لشتيكا دستي من ناي قاتي في شي نازان مروج قيامات خواي قول لي برسي شو جواب دمو افرتك بي وزن وبيا وكي نما هجم لي لبردستي دانيا اق اخوا لروج قيامات لي برسي شو جواب دمو فرموي كسيك ري لي تيك شو روج تلو لا شي كزني ري نشان داتو بيت وسري جاي خوي روج قيامات خواي قول لي برسي شو جواب دمو پیاوگ استا ظلمی لی دکری استا میلی دکری دنجی ناگه تکنه من روشی قیامت خواله من بپرسی چه جوابی بدموه امری او امتا خلق هر کسی لخوی سوالی لی دکری بس من لهمو عالم سوالم لی دکری لوی لبردستم دایا راس فرمیسک بچاوکانی دایتا خواره گریا رضا و رحمتی خوالی اوانا آیا اگر هر کسی اگ دا صلاة دارک باو مفهوم فکر بکاتوا أمان يتيم هيا لنا ولاتكم دا غريب هيا فقير هيا ليقو ماو هيا تندين إنسان هيا كواء من دستم نان قاتي ناتو أنم يارمتيان بدن فرميسك بساوي دا بيت أخواري معناي أو خمي أو أمتيتي ظلام أقر جويلي نبي يكون جويلي دا بيست زور جاري واهي سيارك قفاتة جامك رشا سيارك درعا سود نار وانا ناقاتي سود ناقاتي بس سود بقاتي او زور الانسان انا وقت اخوي خليفه خذ بيده ده لابو عالم خلق اسول جيده اللي راده قد زاني او خليفه تدري خلق وقت اخوي زور ازادانه دي تواني بسي ريلا خليفه بقري في بربري لو هذاك لو وش طيب هذري استا وانا نما هنا ضعيف وين هذا صلاتك ابو شي وازيلي نهاتي زالو في غمر صلى الله عليه وسلم او هجوابي ابو ذر داوه لفرموديه تشيتر كلوان زيك ابو شي وازا أبو موسى الأشعري ده فرمي ضلت شو ما خزمت في غمبري إخوة صلى الله عليه وسلم أمن لقى دوبيا ولا قومي خم لأشعري كان يقل دوبيا وكا فرمي في غمبر صلى الله عليه وسلم أمرنا يا رسول الله وقال الآخر مثله يقول يا رسول الله بمانك أمير بمانك قورة أيدك جوتي أويش همان قصيك دوك ساعتين صحابي في غمبر صلى الله عليه وسلم ده وايش تكن شت ما مدى دستي في غمبري إخوة صلى الله عليه وسلم مفهوم يشان في ذكاء إنا لا نولي هذا من سأله إما يشيقناك إنا والي وقورا كبخوي داوابك طلبيني بمدني ولا من حرس عليه يشيق لسري حريس بي أما أوي نادي نبي بخوي داوابك أبي خلق أول مفهوم يشيتي داي لبو شورة لإسلامتي يعني نوعيق لما شورتي خلق بكري لدرباري أو كسأي أهليتي هي يعني نكبرا بخوي داوابك خلق بيبرين أتو أهليتي هي او نشاني خلق بدا كخزمتي خلشي كده او جا خلق في برين فعلا او كسا كفاءتي تيدا هيا او كسا كسي شي سركوت ولا جيان دا لو يدا بي بانك بكري او زورشتانا بدري تدس او انساني توقع تماشا عمومي سنة بيغمر كي صلى الله عليه وسلم دا بني زور بي حديثة كان تأكيد لسره دا كانو كامارته دا صلاته او زورشتانا لدنيا لو انسان باشا بالعمل قيامت دا وسعة كباجنية اولها ندامة وثانيها ملامة وثالثها عذاب يوم القيامة. سنجوان فرمويتي أولها ندامة يا كم فشيمانية كمعالم لدرازنا وثانيها ملامة دوم لو ما تذكري وثالثها عذاب يوم القيامة في غمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم سيميني شان سزاي روجي قيامتي ششتا مايا لو أجور إنساننا تماشى قرآنك ويقول باسي فرعون ما لودك باسي فرعون ما لودك إذا صلاة دارك بو بلام أو دا صلاة دارا كحكمي لبردستي دابو والعياذ بالله خوي بخوا زاني داوا اشتي قوري دا كردو او زورشتاني دا خو خوي قوري دا فرمي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار قوم كشي لقر خوي همو دبالونا وجهنم همو دبالونا وجهنم سبحان الله قد تما شاب كي لدنيا فريدانا ناو رباري بخويو با هموانو لرباري نيل اوانا خنكان لروج قيامتش خوي قوري فرمي فريانا داتنا وجهنم او سبب كاريانا دا صلاة داركان نيتي نيتي كنيبي او دا صلاة راس خلقه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون هامان وزيركتي لقر همو جندي كانشان اوان توان باربو تما شاك الليرة نقطه تنگرين كيا كسيكا نيتاني سركداتي لو قومك خوي بكا بجواني لدنيا بهلا چيدان باو لروج قيامت دا باقر بلان قوي قورو باسي ملكي سبق من لودكا افرتكا بياوجنيا بلان قومك كرديت يعني لبر رأي ولبر مشورته ولبر بقوتي وافرتها يجور جاروية افرت زور بقوتر لفيا ولحند جانب دا وزور جاري جوال لزور بي جانب كان بقوتر لإسلامتي ونكره وآفرت براويز بخسره وتا قرآن باسي دكا پیغمبر سليمان ناميلو دنير عليه الصلاة والسلام كمان بين مسلمان بن دره تا قومك يخوي انقو تسدر انقو تما صاحب قوة امريج لدست تواتو تسدري تما شاكا قصي آفرتك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة خواهي قرى فرمي وكذلك يفعلون قصي آفرتك تواوا اگر ملیک بس نزیشی ملوک ها نک اسلامتی ملیک چون لو جگایه چون ملوک چه دکن افسدوها هر چون هر جگایه این الملوک اذا دخلو قریتا حتى با گونده چیش بی دهاتک بی زیگ بی افسدوها همو تیه کدن دغرو دانا سوتینن خلق در بدر دکن خانی در روخین تحتی مکن تیه کدن افسدوها و جعلو اعزت اهلها اذلا عزیزترین کسیان زلیل یکن سرشور کن رسوای دکن خواهی گره فرمو کذالی که فعلا تواوا ای چه بکنی؟ گوتی برم مسلمان بی لو شری لگر بکنی شری لو لگر بکنی چه مشکلی؟ مناسبت یه ما شری لگر بکنی خوشی و قومکش این نجات ده لدنیا و لقیامتش که زور به مفسرین ده فرمون او آفرت مسلمانش بود وای دیره تماشا که پیاوی قومی خوی برو ناو رباری باو سزای دنیا خنکاندن که سزای چی ناخوشه لقیامتش لونه و جهنم بنسی آیت قرآن آفرتی که كرديت يا انا قوله بس سوك عقل ومشورتي هي تي جويشتني هيا تصلاتك وايلي دك خوي قومك لا فساد لا خرافه لنا عدالتنا ذات بروري د فاريز ورمي المسلمان من او فرجان خوش تاوري عندك لو سوك عقلك اي شي كرشتك حتى نو واقعي شي اورد ديتي او اشاء او هذا جونزي اما يك مشكله هيا لو فرموديك اما استفاده شي زور قوله دكين خلق لنا ومجتمع ده لنا وكم القاه ده لدنيا فيشكوت وكان على ولاته فيشكوت وكان ده حياه بلام لكنا ما كم ترهيا زورش كما دبو او ديار ده زور با نبا كم با مفهوم تيجيشتني استقاله يعني كسي كشتي شي بين اكري اهليتي زيغا چنيا راز استقاله بدا بدا بس بيت اخواله وشب من اكري خلاص واز ديني لو خوي دسيتا كارو كسابتي خوي زورشتي چي اعتياد يا فير نكراي فير نكراي الا دبي ليربي إلا دبي كفاءتت هي شهادت هي دستلاتت هي نيتت ألي ربي دبي باركي وربقري دبي لير كان داب المدري ما هو غلطة والله غلطة إنسان كفاءتي جيقايا شنبو كمان بخوي دكا حقي وا أو جيقايا بزيب اللي لو كسي كوا أو كس أهليتي هي جيقا كا فردكاتو خزمتي خلقي شي يقزار زور دكات وشعور بكار بينا ما دام أهليتي نية واز بينا لو جيقايا واز بينا لو شتي واهليتي زي زور زارو خلق سؤال دكا ما مثلا من معاشك ما هي دوام يجناك ناري هو حرار إيه حراري كل شيء ناري دبرور دوام بكم زام سؤال مني دكي نا إذا باشا أو مفهوم كاكتو أو إيشت بي بري وناسي أو بار زور وزبلا حجور دقلي آخر قناح حروج قيامة حسابي لسلو إن الرجال أن يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة خواهي قورة فنامان دا إنسانا كم يكش دا ترسين دري حد سيدا كيف كل دنيا فلهم النار يوم القيامة جهنم تاوري جهنم تاوري حسني كري علي كري أبي طالب رضا ورحمة إخوالي تماشاك لتاريخ إسلامي إمن منمن هي لقر معاوية كري بستوتيها خريك بو شريب كان بهزاران لهردو طرفك زيج بران بريق راوستا راوستك أو شر لسر منه بالي شر لسر سلطة وخلافة ودى صلاتك بالكاك ومن تناسلهم كلهم معاوية كري بستوتيها
1: او بار هر گری لو روز قیامت امام حسن وای پی فرمو رضا و رحمت خالی فرمو یا من آمادم هر دیگر قوتی امن ناتو انم هر گرم باخین بواسطه من انرژی استقاله دا اتفاق لگ کر اتو خلیفہ امن کبرایچی اعتیادی و ساده و آسای لو او وقتا نا حزانی او سردما حزان بشر بو حزان بمشاکل بو یعنی سلام یا امام حسن ذکر سبحان الله پیان ندگو یا امیر المؤمنین پیان دگو یا مذل المؤمنین ايو كسي مسلمانان الزليل كر سبحان الله تماشاك زليلي كردن دي فرمو قيناك بس امن نم هشت خين يامبرشي نم هشت مسلمان خين يامبرشي امن استقالم ده وازم لما سبك يخومينا كوتاين بهين زالو اي برزان سؤر جرينجا يعني انسان فير او اسلوبه بي دولاتي چوكو سين ده كابرا ديت سر حكم ده صلاة پاشی نو مانگ استقالی ده دلی نم تانی او وعدانی بخلکم ده بیگین مزی خو کبره که باورشی بخوای گورنیا بلام انسانیتی تی ده وجودی هیا یک سر لاده کوی لولات اگ ده حدث اگ روه ده لوزیری صحا مثلا روه ده لوزیری مثلا داخلی روه ده لوزیر اگ لوزیر کان روه ده بینی حادثه چی زور گوری اویش لوی مشارکه که دلی استقالم ده ای باشتر هیا با او بینن دانن لولاتی جاپون یک جار وزیری تربیت دیتی کسی منداله گولی لیکرده و او کشور سر دوامی یکسر استقلالی داره. لیام پرسیده برسه فرمی تا است نم تانی منداله پرورده کم گولی ولایتی خوی لی نکات و گولی ولایتی خوی لی نکات و وزیری تربیت استقلالی داد. چو ماره وزینه گویی یه شک دینم لذی خو می دادنم بتوانی منداله ولایت کم پرورده که گولی ناو جایگی گشتی لی نکات و اول لویه جوانی که لویه لو ملت کمانه لو خلق کیا تا است نم تانی یه شش واپر ورده کن دی باشه. او وزیر تربیه موقفی تی یعنی تماشا ده که امانه بو اسلوب و بو شوازه دین پیشوا بلام اوی کوا تحتیمی انسانکا اویا یعنی تو کسی امکانیتی نیا دی بواسطه خدمتی رابردو یعنی شتی چی وای هی رابردو چی وای هی او هاب و او هاب ده هینی گوره که لسر خلق دای دینه ایدا مجتمعکا برو هر دیرو برو خرافه درو امیده کم لخوای گوره ده پاریمو انشاءالله که اول نام مستمعی ایم داد کم بیتو دیار دی اوی که کسی اهلیتی نبی لذیگاک ده بندی لخوای گورده پاریم و کسی چی اهلیت چاک لذیگاک چاک کان لبوم من دنبنی خوای پروردگار انسانی صالح لناو منظور بکه خراب لناو من کم بکه تو رب العالمین همو لعک من توفیق بده خوای گوره لجنای خومن و داکو باب من خوش بی خوای پروردگار شفا لبونه خوش کان من بنیری خوای پروردگار با گوره ای خوی برایتی لما بین من زیاتر بکه خواهی پروردگار بگوری خوی فتنه و آشوب لو کردستان حل بگریم نیلیتن او کسی دیوی با فتنه و با فسادشی با خواهی دستی نده یا رب العالمین اگر هدایتی دا بی خواهی هدایتی بدهی اگر هدایتی نبی یا رب خواهی امانت روح اللی ورگری و آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد برزان مامستيان خوشويستان إما بلنبر دوامي لسر قسكردن لسر او گمانه ای که پیشتر اما جمع پیکر که بریتی بولوی که دین کامله به قرآن و هیچ پیستی من به سننیه که لنتیجه جده و کباس ما کرد که رد کرنوی کوی گشتی سنتی لیده گرته و بلگبون و حجیت سننه و فرموده پیغمبر دوید خواهر سربی رد کریته و به شیوازه که گشتی. اما لدرس رابردو بس یک لو خاله گرنگ و جوهریانه ما کرد که گوتمان يعني إما سنش وحي وكو قرآن شو كبراستي أما يك كلو بلن خالة جرنجاني كهر كاتك كسبر عن برقناعتي بوي كرك سنش وحي للآن خوا ودا بزيوا مو بيغمبر دوريد خوال السربي تنانت أجر بيغمبر دوريد خوال السربي اجتهادي شي كردبي أجر راست وخو وكو دلن لا ابتداء وحيش نبي لا لا لا نابع بي لا دبتشوبي لري مقتضي بشريتي بيغمبر لري اجتهادي بيغمبر دوليد خوالي سربي بلا ما دم دواي او اخواي قورا داني بيدانا واقراري كردوا كواتا امجد بي بدين وامجد بي بوحي. اما لا درس رابردو باسي چند بلغيه كي قرآني مانكر بلين لم درسا باسي يكدو بلغي چند بلغيه كي فرمودج داكين كنكتن يا بلغة إما لقرآن ما هي لسرويك سنة بيغمبر دوليد خوالي سربي وحيا دينا بلام حتى تنانت لسنة بيغمبر دوليد خوالي سربي بونمونا فرموديك ما هي كإمام أحمد وابن ماجه رواتك وفرموديك صحيحة وبلكو ابن حبانش رواتي كردو وصحيحي داينوا كفرمودي عرباض بن سارية كايك كالهولاني بيغمبر دوليد خوالي سربي لا بيغمبر دا جيرتوا كأما فرمودي كي مرفوعة يعني قصي بيغمبر دوليد خوالي سربي دا فرميد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. أم فرمودي بارزان يعني رين مايا قال الان پیغمبر و درود خوال سربي خطاب لقال همو مسلمانان همو ايماندار و برواداران ك پیغمبر خوا درود خوال سربي فرموي عليكم بسنتي ايوا دبي اگر خوتان به مسلمان بزانن اگر خوتان به ايماندار بزانن دبيت همو تان پابند بن پيوست بن بشوين سنتك من بكون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ليرى برزان سنتي خلفاء ليرى حتما خو خلفاء الراشدين خو اوان هيتش تكلخو انا وانا يعني هنا حتما اوان لسرج كو ريبازو منهجي بيغمبرو بيامي بيغمبر دوليد خوال السربي سر اوان روشتونا بو هرش تكلان خلفاء الراشدين اش بس سنتي بيغمبر حسابه ولا تشارتشيوي سنتي بيغمبر دوليد خوال السربي اگر بيتو هندك شد لا بلن روكش وانبيت بس مهم هر دجته چارچي وي سنتي پیغمبر يان چارچي وي آيني پيروز اسلام كلاري قرآن و سنته وهاتوا ليربو برزان عليكم بسنتي اذي اما واضحة كواتا اي وحر بناوي سنش كواتا اي ودبي بشوين سنتك ايمن بكون بلقي كتر هلا سنت برزان ام فرمودهش فرموده كي زور بناوبانغو بلين مشهورة وفرموده كي صحيحة كي امام بخاري روايتي كردوا كادا فرميت يعني سيكس چون لاي يكك لخيزانا كاني پیغمبر دوليد خوالي سربي وبسياري عبادتي پیغمبريان ليكر وتيان بابزاين پیغمبر دوليد خوالي سربي كاتي كلامالا و يعني چون خواي قورة دا پرستيد عبادتك اي چون اي اوانيش بلين خيزانا كاني پیغمبر دوليد خوالي سربي بس يا انكر عبادتك يبو شوازي او مثلا شو هردستي او يعني ما ويك شو نويجك دو ما ويك دنوي مثلا دو شمو بين شمو بروجي دبي وباس عبادتي بيغمبر يوم بكر ويليرا راويك كبو ماذا جرت ود فهمت فكانهم قالوها يعني دفرمت تقالوها يعني ده فرميت كأنما أوان بكم يانزاني يعني قلت يان أما جوابي همو كس همو إما همو ما عنده توانين أو عنده عبادة بكين بل كل توان زيادة بكين بويك يعني وكو بلي أوان ويستيان ك لبيغمبر باش تربن يعني لبيغمبر زيادة عبادة بكين بويك كيان قلت شيء قلت أنا أقوم الليل ولا أرقد أمن حاموشة ونويشة كم يك دقش نانوم حتى بياني حرنانوم دتوانم أو توانم هي لبيغمبر باش تربن يعني بزانه ب ب ب مفهوم واتيق سكي او جايك كتر قوتي شي قوتي من باروجي دابن بردام يك روجيش بروجي نابم بيغمبر دوري دخوالي سربي دو شامن في شامن باروجي بام من حامو روج باروجي دابن اصوم الدهرة ولا افطر يك كتر قوتي وانا لا اتزوج النساء بيغمبر دوري دخوالي سربي كومالا خيزانك يابو قوتي من اصلا من جناينم يعني دوايك بيغمبر زاني درود خوالي سربي بوي بانگی کردن گوتی ایوا بون او هاتنو او سیارت گوتی ان بله پیغمبر درود خوالی سربی فرمو چی اما والله انی لا اخشاكم لله واتقاكم له فرمو امن لها متان زیاتر لخواده ترسم و فرمو چی ولكنی اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فرمو بلا من هندك هر دست ما شو نویشکم هندك دنوم و هندك جار بروجي دابم هندك جار بروجي نابم و جني جدينم دواي فرموشي بارزان اما يبلين موضوعي شهاد كتايبتا بابتا كيخومان فرموي فمن رغب عن سنتي فليس مني هر كسك اگر رازين ابو بسنتك من عمل مني سنتك من رفض بك رتي بك توا بوي بارزان اما تنانت كان حكمك يان او ايش نك رافز يان كر نك بونيته يعني نك بونيتك اوان براستي دانويست سنتي بيغمبر رد كنوا نا يعني تنانت يعني بيوا يان ديارك الدلصوز يجبون كحزيان ليبو بلن زورترين عبادته بنداتي وزياتر خواي قورا ببرستن بلام وكو زاناني عقيدة دا فرمون تانيا يعني درسوزي وإخلاص كفايتني أبو أويك كردوي إنسان قبول ببي وكوهمو ما اندزاني كزاناني عقيدة دا فرموشي دو مرج سركي هي لابو ورقرتن وقبول كردني عبادة يك لو مرجانا بلاي درسوزي وإخلاص وتنيا إنسان مبستي بي رزامدي خواي قورة بي هيج مبستي تري لقل نبي ودوام دبي موافقي شريعات بي دبي يعني وكو او بك اخوا فرماني بيكردوا بيغمبر دوري خوير سربي روني كرتو فرماني بيكردوا كوتناكريت نهار كسك لخويا وعبادتك انجام بدا يان استبون منا خوي غورا بيغمبر دوري خوير سربي روني كرتو بون منا نويشكان بوشي وازن ك نويشي بياني دورك عتا مغرب سيرك عتا نويشكان ترشارك عتا اگر يكك بي بلت اما بيم كما من توانم هي هر یک لون ویژانه 23 رکعت بکم و اگر کردی آیا هیچ سودی لی ورگری آیا قبول بی یان با پیچوانه و رد کلیتا و بول برا وچو که پیچوانه شریعت جولاوه با دو رکعت بی و دو رکعت که قبول دکلی بلام 20 رکعت مع العلمه و کسا زیاتر ماندوب و زیاتر سجده بر زیاتر رکوعی بر زیاتر ذکری خوند لناون ویژه که قرآنی خوند بس قبول نابی كاتبوي لرا امانه اگر شي دلسوز يجبن حزيان ليبو يعني زياتر عبادته بنداتي خوي غورب كان بلامكا بيچواني فرمودي بيغمبر بو بيامي بيغمبر بو درود خوي سليم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي فمن رغب عن سنتي فليس مني كات امانه نازم چون ولامي او همو بلغانه ددنوا چون دكري مثلا كسك يعني كوي گشتي سنت بلابني ردي بكتوا تنانت اگر چن كانت حكمك اوانا اوش نكرت كرنوية وكو باس ماك في عمر صلى الله عليه وسلم زور لي ان ترابو فالمهم لها موتان لأخوات ترسم بلام اما ريبازي من اما بيام اخوايا اما بيام اسلام هركس قبولي كرت اما خوي قازانجك اويك قبولنك اما لمن نية كوات اما مسلمان نية لبازني اسلام درجي لفرمودية كتر بارزان ك امامي بخاري ديسان روايتي كذي فرمودية كصحيحة كبيغمبر دوريد خوالي سربي دا فرميتي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى فرموي هامو امتك من دج تبهشت تاني او كسين بك رفضي بك يعني رتبك توا بل من ناموي بك ما بهشت اي هاولان فرموان ومن ابى يا رسول الله فرموان باشا چه هي رفضي بك چه هي رتبك توا بك تبهشت چه هي قبولنك حزيل نبي بك تبهشت پیغمبر دوري خوال سربي لولام دا فرموي چي فرموي من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فرموي بلي أويك جيرالي من بكا أويك بشوين بيامك من بكوي أما دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى بلام أويك بأمري من بكا أويك جيرالي يعني تانيا يعني جيرالي منك بشوين بيامك من نكوي أما فقد أبى يعني ديار ناويت بوي وكو بيشتريش باس ماكر خواي قولي كذا فرميت من يطيع الرسول فقد أطاع الله هركسك جرالي في عمبر بك درود خواي سبي وكو ويك جرالي خواي قولي كردوا بوي لفرموديه كتريشي طبعا كإمام بخاري مسلم رواياتي عن كردوا كفي عمبر درود خواي سبي فرميت شي من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله زنا هركسك جرالي من بك فرمانا كاني من بك جيبا جيبا كابشوين فيامو برنامكي من بكوي اما وكو اويكا جيرالي خواي قوري كردوا واويكا بامري من بكا فرماني من بشتيني وك اويكا بامري خواي قوري كردوا اذا امانا هموي دقي شرعين برزا او انا هموي بلغن براستي لسر وحيبوني سنتي بيغمبر درودي خواي لسربي خانك يتر برزا ك يعني كرتيك بس يعني لو ما وكميك لم درس دعائي أو إن شاء الله لدرس داتو درجة بيددين أوش أويك براستي هيكك لو بلغاني كزور زور جي بيكانين وبلغي كزور لاوازة كقوايا سنة پیغمبر دولد الخوار السلمي لسردم پیغمبر نبوة لسردم پیغمبر نبوة لدواي صديق أوجا هاتو تكاوا بلن سنة پیغمبر دولد الخوار السلمي أما براسي قسيك الزور بمعنى قسيك الزور بروبوتشو ببلغية يعني أوش أوي بارزان يعني باشا أما يعني شي سنتي بيغمبر دولي خالي سبيل لسردمي بيغمبر وجودي نبوة يعني أما من تيناقر يعني أما براستي يعني دزاني أما شي أما لبرا وخويا بيناسي سنتا كان ببيناسي زمانواني لغة يعني زور لوانكا سيان لقلك دلي السنة الطريقي متبعية الطريقة المتبعة إباشا أما لروي زمانوانية بل أما لروي شرعية أما بيناسي كتري هي لروي شرعية كامو زانيان بتعبتي إما أقر بعسي بيناسي زاناني أهل حديث بكي كده فرمون ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إذي أما يا سنة بيغمبر دوليد أخوالي السربي هل اشتكى لا بيغمبر هو ثابت ببين يعني صحيح ببي اوش ايتر بريتي الاقساء يان كردوا يان تقرير وكباسم كرتانانات بيدنبوني بيغمبر دولي دخوة السلبي برامبر قسيه كصحابي كردويتي يان كردويه كصحابي انجامي دابي اما دبي بسنة سنتي تقريري بيدا قتري والصفات صفات كانش وكو قتم هيئتي بيغمبر دولي دخوة السلبي كحديثة كان كمن لو باروا چون بوا وچون نبوا و اويكت زورة لصفات پیغمبر كبيدا قتري شمائل النبوة كبريتية لصفات معنوي وكبريتية لبلن رفتار وروشتي پیغمبر دولد خوالي سربي كچون بوا اما هندي بلي مثلا فرمودي زور معنى هي لو باروا كأدي اما يا سنة پیغمبر دولد خوالي سربي باشا چون دكري بلن والله سنة وجودي نبوة لسردم پیغمبر دولد خوالي سربي إذا إما أجر تفسير السنة بكين بوي كبريتية لقسى وكردوا والصفات وتقريري في غمبر دولي دخوة السربي إذا شون داخلية كبالي والله لدواي وفاتي في غمبر سنة هبوة بس لسردام في غمبر صلى الله عليه وسلم سنة نبوة أصل وأساسي يعني وجودي نبوة إذا أما يعني يك شدة قينتن أوش أويكا يان وكو قوتمان أوان سنة با بيناسي لغوي بيناسة دكن زمانواني كطريقي متبعي اي باشا ايدي يعني زور لا مصطلحات الشرعي بلن بيناسي زمانواني هي وجوازي هي لقل بيناسي زمانواني لقل بيناسي شرعي استبون منا مثلا صلاه نويش نويش بين اسي زمانواني بريتي لدعاء دعاء كردن بلام نويش اجايك استبيت النويشيني ورو مغرب وعشاء عصر بيت تانيو دعابك اي منويش امد بنويش حساب دبي اي نويجي لسلا دشي اي اخوي قال لي قبولك نخير بوتش لبرو نويش او هيئتيك هم اندزاني نويجك شلون ذكري بريتي لو بلين ركوع وسجود وذكر وتحيات وفاتحه يعني سلام دانه وتكبير احرام يعني او نويجيك هم اندزاني بريتي لو كوات نويش لمصطلح شرعي معناه كي جوازي هي لقال نويش لمصطلحي زمانه واني كبريتيه تانيه لدعاء بارانوا ايدي امش بهما جواز سنت لروي زمانه واني بلا ريغا طريق نهج يعني وجا راس بيان راس نبي بل فلان كس سنتي فرعوني يعني لسر سنتي فرعونيه لسر سنتي شيطانيه ريباز ريغا طريق إذا أمل الروي زمانه وانيه بلام الروي شرعيه وسنات بريتيه لو قلت من كردوا وقسوا رفتاري في عمر دولة خالصة أما سنات حسابه دي باشا شو عندك لي بلين والله أما لسردامي في عمر دولة خالصة وجودي نبو يان أما واتكي أول يانش أوان بلانا ووايك لدواي صديق أو وقت نسرايتوا وأوانش لأخويا أنا ونسي أنا وببيئة ومثلا سندي هبي ببيئة ومثلا كفعلا تحقيق يان كردبي لوي كفعلا نمقصي في عمر بدولي دخوة لسامي وأمش طبعا ديسان قمانك كزور بنماي زانستيني كالا كاتي خوي أمش بلن لأيك كالا قمانا هرا قرنقو سركي كان كبدور درجي بشندين برنامج ما إن شاء الله تعالى لدعاتو قصي لسركين بوي إما بلن كاتمان توابو إما هولدا إن شاء الله لدرسكون دعاتو زيتر قسل سر أم بابته بكين بو أوي فعلا بو من دركوي كأي لسر دمي بيغمبر دولد وخوال سر بي سنة وجودي هبو ويا نبا چندين بلغي تريشي مال بلغي ميجوي و بلغي بلين دقة شرعية كان إن شاء الله زيتر آماجة بيدكين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

كتاب الجمعة باب استعمال الدهن للجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى نامي هيني جمعة بشي بكارهناني رون بوسترشان كردن لهيني دا سلمان فارسي رضي الله عنه دا فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي او پیاوی لروج هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین را گریو سر و ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات یعن لو بو نخوشی که هیتی خوی بون خوش بکات اینجا لمال درچه بسر شانی کس باز نداد لهر شوین بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لوتار بگری او خوای گوره لگناه و تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی دبوریت باب السواك يوم الجمعة

0: حديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خوتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی که لجیر دستیان دای لمالو سامانی گورکان. باب الغسل یوم الجمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خوي قوري لسرهمو مسلماني بالغ لحفتيك دا زارك خوي بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هيني دا هي كان زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هي هر بندية چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيقومان بيدا درير وبپنزا آماجي بيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين ريلا ويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم: عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباس سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويادي خوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها واتكاري بو كرد وريقه بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نهی کرد ولکس یچ یک لجیگا کی حلب سینیو خوی لجیگا او داب نشه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصد والامام يخطب فقد لغوت. ابو هريره رضي الله عنه دجيرت وكپیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي اگر لکاتی و تاری هینی داوتت بها ولد بیدنگ با اوا قصی بیزید کردوا.
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روش که خواری تیدا حالات بید روشی هینیه. لو روش دا آدم درست کراوو، لو روش دا خرای بهشتوو، هر لو روش دا لیکرای دروا و روژی دوائیش ناید تنها لروژی هینی دانه بید.

باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروجي هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خوتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلیل جیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کل جیر دستیان دای لمالو سامانی گورکیان. باب الغسل یوم الجمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خوي قوري لسرهمو مسلماني بالغ لحفتيك دا زارك خوي بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هيني دا هي كنزايت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هي هر بندية چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيقومان بيدا دريت وبپنزا آماجي بيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين ريلن ويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هينين ويجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بنويجي هيني. وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله، وتبرن بويا دخوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها، وتكاري بو كرد وريقه بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيگا كي هلبسينيو خوي لجيگاي او دابنيشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتت بها ولد بيدنك با أواقسي بيزيد كردوا.

0: عشرا
1: هر کسی یک صلاواتم لسر بداد خدای گوره بهوی و ده صلاواتی لسر بداد و هر وها ده فرمویت
0: ان لله ملائکتا سیاحین فی الارض يبلغوني من أمة السلام
1: خداي قورا تن ملائكتي چي قروشي هيا لزويدا كصلاوي أمتا كمم بيدا قينا كليم دكن وهروها دفر

0: هیچ کسیگ نیا کسلاوم لبکاد الا خدای گور روحکم بود جیرتوا حتا ولامی سلاو کید دموا.
1: قال وعند صعود الامام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال، أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
0: سنة كاني روشي هيني الجمعة يك زهاتن بومز قوت دو خوششتن كسنتي شي مؤكده يو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني سورتي الكهف هر کسی روشی هینی صورتی که هف بخوینه نوری چی بوداد جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که. ششم زور صلوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم تیدن.

0: محمد
1: پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هل شوی دوائنیو جی مغربی روشی پین شما انسانی مسلمان ابی خوی حاضر که ابو خویندنی قرآن اگر شوکی پی ای نکره بیانیکی اویش بریتیه لصورتی کهف که بدوش وازو دور روایت سعیدی کری خدری رضای خوالی ابی سعید ام فرمود وما نقل لك أفرمي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق هركس الشوي جمعة لدوين يجي في الشمو مغربكي بشوي جمعة حسابة هنديك لأواتي يقن لدوين دوان زي شو باب وساعاتي أوروبا وساعاتي معاشور قردنا وبيواندي بدين ونية كخور أواب الرجي في الشم ایتر روزی جمعه دست بیکا صلاوادان دست بیکا ابی خوتی بو حاضر کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هر کس یک ام صورتی خویند ابیت نور بو حتا اگات مکا ایتر حسابی خود بکا لفرمودی کی ترا همان صحابه بریز نقل یکا افرمی من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له ما بين الجمعتين هر کس یک امر صورتی كهف خویندوا بو اجرو پاداش حتى هفته ده هاتو ان شاء الله بو بو تنور روناکی ایمانی او جا اگر کسی کیش الا ما موسا من نازانم بخینمو تو هر روز جمعه دلی دی براسی خلق زور خمسر دل عبادت ابرانی خوم کاک موبایل تی سی همشت یک کی د صورتی کاف داونلود کله نا موبایل کت اگر ناش زانی بخینی تو پارت نی قران بکری ب 40000 که وها سین بو معنی درست کله مال انا به خو هدایت یاندا قلمک اخی تبانی ای خینی تو شو تو این لگلا بی خینی تو جول قران ک بگرو هر بنیتی اویک قراءتک لگلا او به خو گوری ان شاء الله او پاداشت بو انوسی بو یما براسی زور زور خمسر دین لم خیره گورانا اما خیره کی عجایب برانی خوم بو همو من دوای اموتاره او گیل من ابی عزرت نیه بو قیامت بلی والله کاک نمزانی لدوین یک شو چیت کردو هتا ایسا چی امتیاز یک چی ایش یک چی پروژه یکی گورت هبو ام خیرت لدست خود دا ایسا شتا وکو مغرب اتوانی بیخوینی هولدن برایانی خوم هر کسی لعاستی خوی و بارو زخیره قیامتی زورتر که بالانسکی برزوکا بو قیامت ام روژه روژه یکی زور زور مبارکا دوم شد انسانی مسلمانی خوتان آسای برایانی خوم هند یک تانه ایسا دی بونیش ای اخ بو چی؟ بو چی اون تاخیر دی بونیش دو هفته پیش ایسا هاتم غلط نبم 20 دقیقه اویز بو دوانزه برواب که 30 نفر لمزگو تا نبو هر اونی من هاتم بان مین بر بس اون نکبتی بس بو خیرکت نم یعنی انجا خلق بل یا شاودی چی تکر لما علاوا سی تلویزیون تکر لصلح بوی یعنی تو روز جمعه روز یک ابی انسانی مسلمان خو بو حاضر که دبرم نیو ساعتی ما بونیش بپرتاور بونیش صفیه کم بگره هر ندوم هر نسیم لناو نیوشکیا لناو او نیو ساعتی اتوانی حوت هجرک عد نیوشی سنت بکی صد صلاوات لدی داری پیغمبر بده علیه صلاة و سلام خیره کی زور گورد بو انسری حتی صلاوات کد بوی انیرن صلی الله علیه و سلم ام خیرانه بول دست خود ادی فرموده که تر همان صحابه خوشویست ابی سعیدی خدری ایجی ریتو افرمی اذا کان یوم الجمعتی روج جمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد ملائكة مباركة كاني خوادين لبردم أو درقي مزقوتا أوستن فيكتبون الناس ناو أنوسن ها شون أرويبو إيشيك ناوت أنوسري آوا ملائكة كان سجليان بيو ناوي فلاني كري فلان أنوسن فلانك الساعات أو نهاد بو أويل الروج قيامتا باداشتك تورقري أفرمي من جاء من الناس على منازلهم سبحان الله ألي رج مرتبكية تو تأخير دي يسا اوي اها يسا من قصاكم اوي دي ملائكة هالا جول الناو مزقو تا دانشتو يترنا ونسي نام يعني هر كس يك دواي امام خطيبوتي سلام عليكم مؤذين باني دا يترنا ونسي نام يعني اجري جمعكت لقا ابي او بزاني لبروي عزري شرعي تنبوه لما لو بويتا هلا شاشي بياني ونتواني خود بشوري نتواني خود بقوري نتواني فرياي مزقوت بكوي ليت شعري موعدة تبوي على قل كارب دسيك ليت شعري موعدة تبوي أبو دوسة زار ناري شافي بريمر بزال الشج بياني واللي يبو يانا زورك معنى هي للري ربع موشيا سيارك ورا قريو أمري بلام آما دنيا لكاتي تايبتي خويا بيبون يجاكي بو أداكرني آما دنيا ويسيني براني خوم بو أفرمي لفرمودة صحيحة كي أنا وكان أنوسن هرك سج ببيي بلي خوي خواي جورا لو أنا ما عن بجيري لدواي بيسني أم فرمودو بلا ما عن برزو كين لو أنا بما أنوسن كوهاي كمو دومو سيمو خلقان یک بین ناو من نشر بکره للای ملائکه و سجلی جمعه من بجوانی برزو بیا بو آسمان بویا افرمیه فرجل قدم جذورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة يكي كتير بيغمان عليه الصلاة والسلام أفرمي هيا أنا چون هشتريك أكات خير هيا أنا قايك أكات خير هيا أنا مريك أكات خير هيا أنا ديتا مريشكيك ودواي أو ديتا تشوالقيك ودواي أو ديتا هلكيك وأني تأخير دينا يعني نانسري ده بزانة برايخوم بوتي أم خير قولي لدس خومان بدين بوية بيغمان عليه الصلاة والسلام سيكا أميان أبي غايتي أو بيئتر منه توي مسلمان بير بكينوا أفرمي فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر كاتيك وها إمام هات السر من بركة مؤذن باني دا كتيبكانيان دا أخنو دين جورو أو دواي أو ديت ايترناوي نانوس لو ملائكه كان لقل خلقا اوانيك وهاب جواني هاتن بو مزغوت جو اكرن بو ابراهيم خوم اغاتان للغو لعب زوريك تان ايكن براسي خطبكتان بطال ابيتو براسي خطبكتان بطال ابيتو ابي بزانن
0: بناوي خوي غورو مهربان سپاس واستايش بو خوي پروردگار درود و صلاه و رحمت لجاني پاكي پیغمبري پيشوا مانو يارو حوالاني بغشتي پاشان خلقان بدري جاي جانيان ما مال لقل خدا كن يشك لو عن الرجعنا تشاوريك خدا الرحمة بيبكا يان رزقي بيب بخشه يان سزاي بدا يان تعقيب كاتوا يان رازي بيلي يان خوشي بيه بلام كز داينا وك خدا صلاوي ليبكا بله خدا صلاوت ليكا تو صلاو لبيغمبر ناكي درودي خواي نسر كواتا قنجي خدا صلاوت ليبكا واتاي چيا خدا صلاوم ليبكا چي رو ادا پاجاوا چون ما مالا لگل خدا اکید اگر صلاوی لکردی.

يكم معنى صلوات كردن تشيا كاتي يلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم معنى تشيا اللهم صل على محمد صلاوي خدا لكسي واعتباس كردني أو بنده لأسمانا واعتت دعاك كخدا استعيشي جواني بيغمبرك لأسمانا درودي خواي لسر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد باش اگر تو صلاوات كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو خدا لأسمان و دجار صلاو لتوكا بغمر من درودي خواهي لسر بأفرميه اگر كسي صلاواتك لسر من بدا او خدا ده صلاواتي لسر ده و ده هلي اسريته و ده بلش برزكريته و كواتا اگر خدا صلاوت ليبكا او تستعيشتك لنوان فريشتكانا او كسبب بخته كخدا صلاوي ليكا بير كارو لمرودا و اگر روبدا بون من اگر كسي قناوي إبراهيم بيت بون مولا إبراهيم خرازي باپيري من باواي دابرين روشك تري بو جمعو ببيني لنا مزقوتكيا ما مصاو تاريا حكا خوي كل بمزقوتكيا ما مصاو تاركي بوستيني ودستي بو راب كيشي بلي اللهم صلي على إبراهيم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراز ونوشخنان هميان بلين آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراز وبيلينوا اوان جبلن آمين قمانا كيت قط اميلا بير بسياتا ولا جيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدى صدان همو الراجع اوش صلاوي خدايا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا چه لبر اوي صلاوات لجاني بيغمبرنا دان درودي خواي لسر كهو كاربو اوي خدا صلاوت لبكا نكتنها اوان بلكو هوالش كي خوشتر جبريل سلامي خويلي بي بو هزو شكو من ديوا كششصد بالي هيا تنها يك بالي اتواني روناشي خور لزوي بگري انفريش تبايا برزا خدا ويلي اكاد صلاود ليبكا كاتي ام هوالي قيشتا پیغمبر دودي خويلي سر بي سجده شكري بو خدا بر عبد الرحمن كوري عوف جارته و علي چوم لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سجده اكي زور درياجي بر پاشا فرموي جبرائيل هاد بولام بي فرموم هر كسيك صلاوات بوب نيري ودعات بوبكا دعاي بوكم هر كسيك صلاوات ليبكا صلاوي ليكم بويس وزي شكرا بو خدا بر نكتن ها واندا ملكو فريشتكانيش صلاوات ليكم صلاوي فريشتا بوبنديك واتا دعا كردني او فريشتا بوبنديا اكو خوي غره بو خوي فرمين اي باور داران يادي خدا بكن بو سپاس وستايشي خدا بكن بيانان و اواران چونك و خدا صلاوتان ليكا لغل فريشتكانا خدا لتاريكي و درتان هنت بو روناكشي و خوي غره برامر باور داران بسوز و مهربانا والله خدا غره بسوز برامر من فريشتكان بمليونان جار صلاوت ليكا و دعات بوكن و تا دعا بو ايما كن لاي پروردگار كنزيكن ليهم چيلا مشيرين ترا زاناكان نرخي امان باش زانيوا لبر اوا زور کاری تکردون کتکا کوتون تحالتش اوا وا پیغمبر من درودی خوایل سر به هات لای ابی کو رکعبو پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قران در سر بخوانم ابی وتی خوای گورا نای منی بردوا پیغمبر من درودی خوایل سر به فرمی بله ابی وتی خدا نای منی بردو لاسمانا پیغمبر درودی خوایل سر به فرمی بله ابی چای پر لفرمیس گو تستی کربا گریان پیروزبای لو کسا کم كخواي قبرا ناوي بردولا سر باسمانا كانوا والله اوا قبرا ترين سر كوتنا باشا تشيبكين اگر خدا صلاوي ليا كردين

0: سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

بربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما

خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنا

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان وخشويستانم لزنجيرة وتالي جيان سازية لخزمتنا شن درسك من جزر كردوا لفكرو هرزي هزري إمام ماوردي كاتي كبيوتين دنياي خلق بوساز أبي بحو قاعدة ساز أبت قاعدة يكميان بريتيا لويك دينك متبعها بي دينك بي خلق بمعنى كلمة دا سي بيو بقنو اتباعي كان دوم سلطانك قاهر بدا صلاة هبي أمرو سينسر سهم قاعدة كبريتيا لوي عدالتك شامل هبي همو تشمك كان وهمو خلق كان وكسا كان بقريته. طبعا عدالات بيش قوي بسم الله ودرسكوا لقال نيويتيا جياوازا لقال نصفة جياوازا مناصفية جياوازا جارك ببير ما بيابك دوجني هبو يتر أوانان وتبو عدالت برباكة عدالت برباكة بوي مني باسكر أيو ما أصلا من عدالتكم ما شون عدالتك يا ديب أبزانم والله ما وصى أو باري الرق وري أقرم يكن بدولته والتي هي بما التي يديه وتو الله عدالة دنيا أو نصفة عدالة بفي حاجة بفي في مستية بفي قوري وبشوشي مالكة بفي ميوان داري مالكة هم وان حساب كري سيرك أفرتك لأفرتك كانت شوار من عليه داني كان يق من عليه تو بارك كي بدولته وظلم كردو لشوارك وناك عدالة وعدالة اللي قال نصفة زور جاوزة دائما خلق للذهن يا عدل النصف وكو يقلي كدن وكو غلطة طبعا استيام دي قد أدين لو أشيت كسي كبير الراتب كي زور تربية كسي كبير كم تربية كسي كي جهدي زيادة لك كسي كي كم ترأك حتى كريكار كاستيام لا إما تثبيت كراوة بسبين شهزار عدالتناك كريكاري واي حقي 50000 هاش حقي 10000 شو كمسألة عدالات بابتك لسر قوته هيزو إيش كردني كسكا سقام جير أبي لسر صرفي كسكش ممكن جاري واهي إنسان لما سنة عدالته أجر جوان قلبته ولا شريعته وتأتي لبابته مادية كيا زورت الإنسان شاي أكرته ولا عدالته لو أتيتو سير ببلاته وبلي باشا سروكي ولاد بو أوانيها ببو أني خواره وكم تريانها بهميان بقدر يكبر نابي همي بقدر يكبر غلطة أو أكاتا مناصفة ناكاتا عدالة إسلامي جيك لو اشتزور قرنقاني إن الله يأمركم بالعدل خو أمرتان بيكا كعدالة برباك النسر زيويا أم عدالتك برباك زور قوري أقاد لي بي چون تنفیزی اکی چون دای ابازنی چون محب عدالتی لعدالت گرنگتر اوه ایمه مسلمان عدالت من خوش بوه بوی بجین لپناوی ببری اما گرنگ زور اما لایک زور کم ایش من لسر کردو یعنی مشهد ایهن ما پیش شاوی جناب تن اینجا ایوه ازن عدالت چون انسان سیری بکن امام عمر رضا و رحمتی خواهی لبه لنویجا نویجی اکل ابو لؤلؤ اي مجوسي خنجري كيلدا طبي اوكاتا اوهابو اجر شيريان بدايه بكسكا لبرينك وبهاتا تدرو انو امري طولنا من ديار النوسكي همو بريو شيريان دابا امام عمر وركله برينك وهات تدرو تريقينا ان بياوت امام عمر امري امام عمر شكي خوي سيري شيريتي كرزاني لم كاتا ايش هي ازاري هي غمي مردني هي لهمو يقرا وتي كوبنا وبزانن یک کس لمنی دا دو کس و سی کس نبون لخوته آنها ولد دوای امام آهبر رو امام عمر شهید کرده و بخو فلان کسی جا رج قصی کی کرد فلان کس لقل ابو لؤلؤ و ساب و آدی بنش نصر عالم دست کن با کشتنش تیوان نکن عدالتی خوا فراموج نکن یک کس منی کشتو حتی نمرم نای کشنو چون حقی کشنوی نیست چون منی نکشتویش تا آبی من بمرم اینجا ای کشنو اگر نش مردم او ما فکر لی خوم خوم ازنم علاجی کم خوم ای وقت نبی یا عفوی کم یا هشتیت بلام اگر مردم نشن لقوتان و پلاماری خلق بن تنها یک کس بو ایج ابو لؤلؤ ابو زیاتر نبو تصور که لمکه تن راحتی امام عمره بیری لذای شبیل ل عدالت عدالت نفوتی که اما خالشی زور گرنگ لای کسی مسلمان همو لحظه کانی حیاتی ببیل ل عدالت ازن ارکی باوک چن قرصه ارکی دایک چن قرصه ای خوای گرم اولادان اختو ته بردسی تو ابي عدالت د نیوان نه جبا جک عدالت او نه تو بنیو ولا هزار ما بو هزار شي ام بواني لو شي او نه خرج په پیستی به 10000 به ایدیته اما ساغه په پیستی به 1000 عدالت لهمو تصرفات او هل سکوت تو رنگ اداته لو چی امر امان نخوشه پیوس اکا روجان سجار بچی بولای والا مادام سجار چ بولای کی سجار چ بولای منالکان نشتیو او عدالت نی او مناصفه ب پی پیوستی او حاجیت عدالت دیاری اکری چنک امان پیوستی چنک اویتریان پیوستی گرینگ او ایم مسلمان عدالت من خوش به لهر کیا جبه جکرا لسر زویا محببین والله جاری و عدالت لسر زویا لسر دسی کسی کی فاجر دروس ابی تو دلت پی خوشه چون عدالتی خواه تثبیت کرد. گرنگ نیه که عدالت که ابا بره و هر کسی بیه. کافره کش بیه بره و ما هر قبول مانه مهم عدالتی خواه لسر زویا جیبه جیبه کرد. که زور گرنگ ام خاله اما با وردی ما مالی لگلاک. دیم عدل گشتیه که بلاو ابیتو سبحان الله لهر ولاته که ما وردی افرمی. ام عدالته ها بو خلق یکتریان خوشه. رقیان لیگ نابیتو. طبعاً صدی قد بدن خلق لنا وإما تقريبا بونا تدو طبقة طبقة فقيرة كرخيلة دولة وانا كأبته وتشكو عدل شامل نابيني جارا خلق مسؤولي شابيني الرئيسي لي أقرتو أما ناس أخوي لي لا يا أخو أخواتي كاز نزاني الرفيقيتي بوتي تشكا رمزي وتا رمزي جور ستم عدالتك الشامل هميشة ألفتو خوشي سيدروسك يك وات لي أكابر وطاعتو خواناسي بري وطاعتي قوركشوكي كعدالة بلاوكاتو چکه ازانیم که سعادت بلا وقت او امری خواهد سر زیاب بلا وقت او همیشه اولاتان عدالتی انتیازور تعمیراتی جور جورتی ادروسه به بناسازی زور جوان تی هنگاو آن و آروا و مالو سرت و سامان خوا برکتی تی اخاو جوره اب لزمانی عمری کر عبدالعزیز افرمد دن که جنیمیان دوزی و با اندازی ناو ک خورمای ک بو اند جوره الله هنان بولا خليفه وسيان قربان امام دوزي وتو الله خليفه سيري كزو سيري سرما سيري كل قراقه ك الله يشتي نسرا وتوز الرجب باش ينكر دولت ينكر سيرك النسرا اما لجر عدالتها خو ام بركته دا ابارين بركته بو شوازه دزغير ابي بو ما وردي افرمشي افرم وتنمو به الاموال مالك انت قشا كان زياده كان شكو عدالتها لنو مالك شاؤها لنو مالك عدالتها به سبحان الله خوا بركتك زور جور أخاتنا أماله أفرمي ومنالت يا زور ابنو نسل إنسانيت يا زور به شو كإنسان كعدالتي بيني حزقك وشي زور به هم يعني عدالته ببينن ناترسي لا أخلاقي منالك يتيك شيء ناترسي ظلم لمنالك يكره وشي دهاميش زور به لو ولاتاني كعدالته ويأمن به السلطان كل السلطان كاتك وعدالتها أو خوي أمين أبي إسراحتك كسقيني وسر سلطانه كسر بيرجناك تو أو تشي أكاتشيناك مهم عدالتي برباك دو وخواره بويا هرمزان يكي أقول لك قورة قائدة كاني فرس كجيرا هنان بونا ومدينة چون مزقود إمام عمري لي نبو چون مالي خوان إمام عمري لي نبو كورة براي قران نبو دوائيوتيان والله جارو بارا چه تقراخي مدينة چاوري هوالك لجيشك وبوي بي دار خورمای که احتمال هی لیب که روش تنسیری اکنون لب دار خورمای که خاوتو هرمزان کبینی هر سری سرما ام جیش جوری او فرسیش کان فلاماری روم و فرسه دا ئەم خەلیفەکە یانە ئەوە ڕاکشاوە کەمێک سەیری کرد و وتی عەدەلتە فەئەمینتە فەنیم عەدالەتی بەرپا کرد ئەمینی کە سەقی نیە بەسەر تۆ حەرەس و حیمایە ناوێ بۆ خۆ لەم سێبەرا بە مەیلی خۆ بخەوە ئیسراحەت کرد سوکە ئەگەر هاتوو عەدالەت بەرپا بوو مەسئول حەرەسی ناوێ و حیمایەی ناوێ خەڵک خواخوایەتی سەلامێکی لێ بکە ئەسڵ خواخوایەتی دوعایەکی خێری بۆ بکە لعل خواه به هوی او سلطانه و برکت بسر ام کسا ابارین افرمه بلان وریابن هیچ تیگ نیه سریع تر بی با تیقدانی زوی و زمیری خلق هموی تیگ بده لظلم استن نخی انسان کان تیگ ادا زمیریان تیگ ادا سر زوی کاولکا ازان المسئله تیگ چونی زمیری انسان چند خطره تصور که هر یکی از جنابتان تلویزیون اگر فقیری که زور فقیر ببینن که شکایتی حالی خوی اکا خودتان پی نگیره فرمسی با چاتان نیت خواره و بی ارادی خودتان چون که زمیر هشتا زندور بلام اگر ظلم زور زور بو ام زمیر زندور نامن زور طبیعی بلاتو بوی ابینن هنده مجرم و خین ریشن يعني لسجن عقوبه كسيك ادن لي ادن لي ادن لي ادن ام كس فقيره اناله نهاورك لبندسين زري ضميري الناس وسك ضميري تيكشو انسانيتي تيكشو هي انجاري وهي كسيك ابيني جيشي كي ظالم ابيني طبيه بقناصكي قول له ادل السري منالي كي سوا ادامه بوچوك الضمير وجدان لناخيا نماو جور وظلم مستم و هایی که وکا هیچ ضمیری لناو ناخیه نمینو تیک اشی بویا هر فساد بلاو بو لسر زویا و جور و ستم بلاو بو لسر زویا فساد بلاو ابتو لسر زویا و تکمیلی او فسادی سر زوی بچی اکره بتیک شونی ضمیری خلق و وجدانی خلق وجدانی یعنی همو تیک اشی بسر یک روايتي شينا وإمام ماوردي فرمي من لبي غمرة وصلى الله عليه وسلم رواية كلا ودواء السير كبنيكي زور بوم دركوت كوقسي إمام الشافعية إمام الشافعية فرمي بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد أيها ورشة تشويكي خرأبا بروجي قيامته أجر تجاوزي كدبي لحد يخود بسر عبدكاني خوا مخلوقاتي خوا يعني تصورك جاری و های افرتی که لمالا هیچ ده صلاتی نیه پیاوکی جوینی پی ادا وش هیچ قصه ناک ده صلاتی نیه ایچی تصور کن اما چه زاده که پیسه و چه توشوی که خراب انسان برزی اکاتا چکا ظلمی لبران برکه کرو عدوانی لسر عبادی خواه کرو فرمه لساحی محشره ام پیاور را اگیره گره ام جنا گردنی ازان نکا لبردم ام خلائقانا في الله شاهد بين الرسول أم درويه ويا أم جواني كدات والله كسمني الله اللي بردم هم خلائق أخوي جرب الرجال هذا داري حد لي بدري الرسول بكلمة يكي بسيط جواني كداتي قصي كيلو بتاتي جواني ك كرامتي أفرتك بالروشين يا شرفي أفرتك بالروشين أون دقة ورية تو تصور كي ظلم أكيد وأروى اشتوانية خوش بسمان أفرمي سيشت هن منجين رزقارد أكن سيشت يج مهلكن أواني كمنجين رزقارد أكن يكم دانيان بريتيا العدالة في الغضب والرضا لو كانت توريها العدالة لو كانت راضيها العدالة ممكن لك كانت راضية عادل بي إذا كانت توريا زور قرنقا عادل بي تجاوزنك إلى حد يخد طبعا إنسان لتوريا هندي حواس و كنترولي خوي لدس أدا هندي شتي خوي شتي تابتي خوي لدس أدا زور قرنقا لم كاتي كتو توري شني آقات لعدالته ممكن كراكاتي الرازيت عدالت برباكي بس أو كاتي توري بي تودر أكوي عادليانا خوشويستي عدالتيانا بويا عدالت هالبجاردن لكاتي تورية لكاتي رضايا الزور صفتي توي مسلمان أو منجية رزقارد أكا إنسان جاري وهي وأزاني بس شو نيوج رزقاري أكا كوريك عدالة جاري وهي برفا أكي لسر زوية لشتيكي زور بسيطة احتمالا لحوارك تاقصة كرنكا لغا براكتا لغا خشكتا عدالتی خواه برپا اکی لزویه یان کات توره بوی زیاد روی لحق یا نات ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى خوا جل جلاله وفرم اقرقت عن لقلان يقول قوم يقول خلق يقول كسي يقول امر قوات لانك كلا عداله لا بدن كلا عداله برفا كان هو اقرب للتقوى ونزيك ترى بالتقوى مسالي برباكرني عدالات تنانت لو كاتيك زورت وريت ورقت هالصاوه زور قوري إيه ببير مجالك دوم من الشر ينبوه داني كان لداني كان ياو أوي كلي يدراو زور غنبارو من شهر من ألوم لسيروان بونا وزمانا بزين بيها هاتو وتم باتوزد دل خوشي بمو أولا قال يا داني اجتماعنا وتي بخوا أبي بيقرم سري أبرم بارسة بارسة أكام آوانيا داني شجير ركر دولا قال يا دوایی است بیره که ما انسان لکاتی تو ریا ابی عدالت بر پاکه لکاتی که ظلم لکر و زرق هست و چی اکی بوی ابن تیمی رحمتی خیلی بل فتاوا که افرم اگر کسی بتوی ود کافر هپی ودی کافر یعنی تو لدین درس جد جون لو خرابتر آیا تو بوت هیل شرع آپی بلای تو کافر ولی حدیث هاتو الله کس خوی کافر بتو آیا تو اتوانی الله نخیر بوشی چک لشرع اگر کسی گناهی که برانبر بتوه تو نه چی گناه که برانبری کی تو جوانی کی پی دولت منش جوانی کی پی آدم او آنها کات عدالت محب عدالت خوی را اگری لوکاتن سیر اکا حکمی امتیه جاری و های انسان اگر وردی کات و حکم کن حالا جاری که عمری کرد عبدالعزیز قاتی نبا قاتی کسی که پیوت کویری أيوتي نا والله ساقم حش اعتياد متي أي نابني وتي ناطم نبيني بس أبينم طبيعي قسك يا ورجل أكو سليمان يخومني يشق فيها لك والله شو باشا بالضبط أهو في وتي أيوتي نا والله شولي جوابك بسيط يا يو إيه تصورك إلا أما شيء أجاني محب عدالة أجاني بكي الله كويري بيتفرتنا كرة خوي كويري باشا هناك عدالة عش عدالت أوي أبو شوازة ما ملا كري لا لا همك هذا كان لكاتي توريا لكاتي همني وأراني وخشية الله في السر والعلن دوم دان لوانيك إنسان نجاتي أبي لو لرب العالمين بترسل لو كاتي بأشكرا لو كاتي بنهان أما زور قوري خو إنسان لكاتي علانيته أسانتر الأخواتر سان تاوكو بنهاني بويا زور كات إنسان كاتوشي فتور ونخوشي تملي أبي في ألين بتشو لقال براك تا نيوشك لقال براك تا خوشك تا ذكرك أوراتك بوي نكوي بوي بهالسيتو بوي دروز بيتو خشية الله في السر والعلن هندي قناها بس بدلا أقو زري بدلا كس كس بيو نازن آيات شاني الأخوة ترسي أو قناها نرى أقلي هندي قناها بتشاوى أقو زري آيات شاني خود رأى أقلي للسر العلن بدس أكري للسر العلن شاني خود أباريزي مسئله خو پارزی لسر و علانیت و خشیتی خو ترسان لخوا بابت ایکی زور گوره مهم یکی که لمنجیت چون عدالت لطوری و لرضای منجیه به همان شواز خشیتی خو لسر و علانیت یا منجیه والقصد فی الغنا والفقر راکی راکی لکاتی دولمانی لکاتی هجاریه ما وصي خال كتبه كيف ناوي نالي درون نالي درون كتبه كا كمال المواضيع بوا نسوية إلى جرائد ومجلة وأنا دو أترهم ويكو كراوات وكراوات نالي درون نالي درون شتي كتبه بناي مرد ونامرد زور بتامة أو كتبه إنسان زور إسفادة ليك لا مرد ونامرد على كاك النامرد حتى نيتي وكو صق أوري كهيتي وكو كر أزريل طبيعتي أوي هبو نبو يكسر قران كاريتي أدرسك على كسي نامرت ببلو بوز ببارة بحموش تخوي لي أقر تصور كان كلاش كلاش قنج بمنال كلاش من لفيا كل خوان بناو أترسين بره شكو لا أستي كلاش كان نيد بوي ماشا أقنا كلاش يجي تولى بيا كردو لوتي شو بو أسمانا أي تصور كلا جلو برقال لبوشا كان بر إنسان لكاتي الدولة من يهجره وكو ياك مستوى هنقاو أني وأروى كما زور قرنق لإنسانا سادي إنسان زور قوري يعني أسئم لو أشي تصور كين بلين كسي كي زور دولة من تشي أخوة وشون ترتيبك بروأك أن هني دولة من يخواناس هن لإيما فقير تر أخون هر زور طبيعي سادة شكو هج بلا جيان قرنق نية أو أموال سو سماي تو بدوي رأيك أو لو سريته أو أي بخشة قيشتو تأخير ويته بو يتصورك لكاتي هبون ونبونا إنسان مستقيم به وقت يخوي قاعدك ما عندنا أبو أمانو هركس بوستي كي ورجر خوي بيا جورا أو بوستك اللي خوي جورتره بلام أجر بوستك خوي هالواسي بو أو أملا بوستك جورتره طبيعي إنسان لقصته غنى لغنى وفقرة أبي مقتصد به رقبة ناون جيريكي قرت به نا إسرافة كان تبذيرة كان نا رزيلي وشروكية كان جياني خوي بمتواضعي قزرأك أوانش كمهلكات بريثيال أو رزيلي وشروكي كالناخي إنساني هاي وبيوشي أكا طبعا همو إنساني بشي رزيليتي هاي وخوا داينا همو إنساني لناو بشيكي هاي بو بشي جيان أتي بريو ولا تبسطها كل البسط دس أوهرها ومكره وأوش تنتن ما يقرأ نا وصدبه وكان بين ذلك قوامة فلسفة قوام وسطية بكاربين أفرميك لوش تانيك إنسان أفوتين أو ترس داخليتي كوايلي أكا رزيلي أكا وبيوشي أكا همو إنسانك والله أتيب بخشي كوريكا كبو أي بخشي كي الله باني خو محتاج نبي صد شدية بدلتا كتو أي بخشي كيو ناديتي بجوي أمين أو ناك وقال بجوي كي بخوا الدنيا دينارك اللي ناكات أو شحي مطاعي في أوتر هواي متبع همو إنسانك بشك لا إنسان بيتي لا هوا أو نفسه أرزو شويني نكوي كرك شويني كود أي فوتين إلا مهلكاته وإعجاب المرء بنفسه يعني سري لأخوي سر مينه طبعا همو إنسان بشك كم إعجابه أسحر شي كسا وأزان الناوي خوي باشترين ناو عقلي خوي عقل ترين كسا لسر زوية بهر كسا بلا بلا منال شون پرور دكري نموني خوي بوينتو منال توب زان أخوام چيم كردو أو بوينتو بو تكم إعجابي هي بإيشي خوي هم كس خوي زور بيا جوان ماشا الساعات اللي برقى لنا أواسي أكسلا واللي بي تو سير سير أو دمو تشاوك ماشا حل أخو بخوي آيات إعجاب المرء بنفسه تصور كان هند جل بابتي معنوية إنسان أم حالتي بو دروسه بي كيواي خوي متقي ترين كسا يتر خلق بس سكسيرك وقتي خوي قنج بوين هميشه بيما نوابو إما خومن بهشتين وخلقك همو جهنمي ونظر مانا كلا برام برخلقه وكقسمان لقلاء كردن دواتر تيغي يشتين كأن فكرية زور غلط خود قرائي إعجاب خطريك زور قوري لسر حياتنا لسر صحوي إسلامي حتى زور زرر من لكر شكرا تنها خومن ببات شاقة زاني همو خلقي ما زر بسفره كد بعكس هو إنساني مسلمان والله أقر شويتا مزقوتك ويان شويتا كور مجلسك آو بيش أوي برو يدواء أوي برو يبير كر وتول له همو يان خرابتر خوايا بهوي أم صالحانه وبزيي بسر منع بباري إن جاء أو روح يدبو دروس أبيك تشيج لعبداتي كان ورقري يسي تمزقوتو أن يرجى كي وأتصور ما كتو أولياء إخوائي لنا ومزو هموي يا كسي غلطي أكا الدنيا كزنا زاني لو أشي أو كسي كغلطي كي كردو لا إخوة زور بقدر ترلتو أو جهلي هي وتو علمي هي وغلطك أقر قنها باركت بيني فضح بو سوق بو بولا بيرشاوي خلق قد توب السوق سيرينكي لو أشي إخوة تاقي كرنوي كي زو قرسيا وبسر ما بزاني تشاني برقة أقري أقر بيدايا بسر تو ياتو برقة نأقر بويا ما وردي أم فرمايشتي هنا لباسي عدالته أفرمي أمس يشتيك تو رزقار أكن ستان يكمين دانيان بريتي لعدالة لتو ريو لكاتي رازبونا إسكندر حكايات كرا ولو كوتوتي بيشي لحكما كاني هند وتوتي أمس سرم سر أميني إيو الشرايع وكتيبوشتان زورنية حتى بيكنا بابلين يا سايق لولاتي خوتانا كتي ولاتي شان ركبيك أتشي بري وهو كاركي تشي لحكما كان يشبيان ويت وتيان إما حقما لبيني خومنا برباكر دوا ملكة كان يشمن عدالتي عن كردو تبي اسمه بزور دستور وشدمية هموكس خوي بوخوي عدالت برباك لا هستي خوي ظلم لواني ترناك دي فرموي ما وردي أفرمي اسكندر وتي بابرسيار لم حكما ينبكم تي باش الشجاعة وآزايتي جرنجا يان عدالة لسرزوية كام يان جرنجتر بيان ودوت يان أجر عدالة برپابي اتر شجاعة هج إشيك من بي نامن لبروي عدالة وها أكا كز لحقي كسي تر تجاوزنا كبوستي هندي لبو لغا فرمويانا عدالة ميزاني خوايا لسرزوية داينا وبو خلائق كاني ووضع الميزان دي هركس مخالفي أم ميزاني إخوانك لسلطان إخوان جنك حتما رب العالمين أم دنياشي أم جيانشي سازكا أو جيانشي سازكا وتوانا هول بدا بدوشد عدالة لخوتا برباك يا كم تماعت كم كرو توم وارع با لوش تانيك و اي كيد با ورع و كارك اما دو كلمة من هي ورع و شرع طبعا ورع ما في خود لمسألة كا هي برام دز لما فاكي خود هل اقري نبادا بكويتنا و قناها يعني افرمي و اخوشو اسمان يعني الحرام بين والحلام والحرام بين وبينهما امور المشتبهات حلال جواز حرام جواز لبين حلال وحرام هندي مشتبهات هي أفرمي فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كويت انه شبهات وكويت انه حرام ودود برؤية تبا ورع اوي واز للشبهات بين دور كويت فمن ورع واد لي اكا عدالة بو دروس اكا اقل طماع النبي وشاوشنوك نبي عدالة بو دروس دي ما دام عدالة بشكل لقاعدة كان جيان وجيان سازنا بعدالة جيان رك نابي بعدالة صلاح بلاو نابته بعدالة دي إنسان أبي سرتا لخوي ودس فيك عدالة لناخي خوي برباكا إنجا عدالة لقل غير خوي عدالة لناخي خوي تاتشو نكر أفرمي نفسد أبي بل بكيشي بزور برؤو مصالحانيك هيا ودوري خيتو لقبائحو بيسيكان إنجا هميشة سير كبزانة چانية زيادة روية كرة وچانية كم ترخمي كرة طبعا نفسي إنسان لنوان أم دوانايا يا زيادة روية كرة لهندشتا يا كم ترخمي أكا تمالي أكا أقلي رأي قرر لم بينا أقر هاتو تجاوزي كرة كرة أو ظلمي كرة لنفسي خوي أقر تقصيري كرة هر ظلمي كرة لنفسي خوي بهر دو سرك إنسان خوي خاوني خويتي يا خدا خاونيتي برسيار زور جي اوه انسان تيب فكر ايا من خم خاواني خم تا خم بريارات بو خم بدن بميلي خم يعني خدا جل جلاله طبعا انسان خوي خاواني خوي نيا نك خاواني خوي نيا خاواني هش تيكي خوي نيا ايا تو خاواني تشاوي خوتي خاواني دسي خوتي خاواني قاتي خوتي خاواني هش تيكي خوت نيد خدا خاواني تويا و ايش برنامي بو تو داناو دي ابي اقاد لم نفس بيبي بارزي لزيادة روي كردو لكم ترخمي كردن لها دو كان بباريزي إنجا عدالة برامبر بخوت كردو شو كسي عدالة برامبر بخوي نكا شون عدالة برامبر بغيري خوي اكا هرك الظلم لنفسي خوي بكا حتما ظلمي لغيري خوي اكا مسالي ظلم لنفسي خومان كخوي يقول لقرآن فمنهم الظالم لنفسه هيا أنا بشي كان ظلم لنفسي خويا أنا كان هو إنسان ظلم لنفسي خويا كان آدي وراء إنسان خويا وراء أمهم النعمة جواني بيا داوي آدي شيان لي أكي شون ما ملا أكي أم دس جواني بيا داوي كشي تو أشي جناهي بيك شاوي جواني بيا داوي أشي جناهي بيك زيادة ري بيك يان تملي بيك كرأم شاوى أتواني كان القرآن بيا بخير كشي بين آخر اتوان چنه فرموده به بغه کچی پیناخه بوی انسان مسلمان لکه اتزان وره گری رک ابیتو عدالتی برپا کوي لګل نفسي خویا ککسګ به حدود کانی خو بزانه به بین حدود کانا بروا تجاوز نک ال حدود اخوا نبه کم ترخمینه به زیاده روی طبعا کم ترخمی زیاده روی هند جال انسان تصور کن زیاده روی اکل خوشوردنه ها خوشو اسمه نفر مکل لسر بحر ابوی لسجر زیاتر باشه او مکه بده موچه و قلطا تا ده جا که دروسه سیجا کفایته حو جار کلیتی بده سیا با خوازم ایره تر نبو باشه گرم دست بیه کاتو ای معلوماتی شرعیش نیه باشه دید دید دید کاتی ازانی او زیاده روی لحقی خود ها که و ظلمه لنفسی خود که جارک ببیر ما کسی کاتب و آویزوزو صرفه که ايه والله ما صات تا شور او لو تنكاب من السرفيك اي باشا اخير شور شلون باك اكاتو يكم شورش باك يكريتو فرقي نبو باشا والله ما زياده روي تشد لي اكا ظلم لنفسي خوت اكي تصورك انسان لشتي تريشا يعني جاري وهي جنجك جارك إشكالي ودروزه لما سنة كي بسيطة عشر والله كي كرت كاتو يدريجي كاتو رشت كي بسيط تصور كي الدنيا اللي هاتبو يك إيه وظلم لنفسي خوتك بابتك أو لما قصيان لسر كردو عشر والله قريتو عشر والله نا قريتو هل هر خوال لسر هو كي محاسبتك وشتي كي مختلفو فيه لسر مختلفو فيه أصلا محاسبه لسر ناكري كاشي الدنيا اللي هاتبو يك إيه باش ما صي سمن شيبك أخذت توبيان بلا بامن شيبك أدير ولا أدير بلا بزام شيبك اخه گشر ورکم کول کما او دایکم لم توربی خو ام خاطر جهنم والله درج شي کم خو هر خاطر جهنم چکو حدیث لسره اچيب کوم لو بینه احتمال تو او که له جهنم ما بي رول
1: يعني خوای ګور او اند برحم لقلت ايش عبد ما اختلاف علماء لسره بالضبط کو دزنج به افراد اشکی ناشکی مجموعه الله اشکی مجموعه ناشکی تو هر کم کم کی له لسره هر مذهبی خو لسره محاسبه ناکا او مختلف فيه کورشتی گوره هیا گوره لسر غیبات که هیچ کسی اگنیه گمانی لیه بی لعلماء هم قصه لسر کردو حقی ناس و گناهی که بی لسر او محاسبه تکا تو اتو نشتی با چیو تصور کن هنده کشته که شرع عفوی لده و عفوی لده پیسیش عفوی لده و استل رو علمی و دی قد بده انسان مثلا میز اکا إلا برجي ميزي ورد بلاوة بيتو كتشاوي إنسان نايبيني مهي شرع عفوي لدواء تو تشيل بدواء أواب الرأي والله آخر ما وصلنا والله بجل كتابات مهي بو السرع بجل كتابات شمهي بو حمام بجل كتابات شمهي بي باش أو همو ظلم لنفسي خوت تجاوز لحقوق خوت بوية إنسان أبي خوي زور چاك توك ما كرد تنها بشريعتيش توك ما أبي شریعت چی پیوتوی جبه جه که چی نهی لیکن را و سلطاو اما نکه تا تو هیچ گناه نکه اما انسان گناه که رگی با اوش بوده نوی الله گناه کرتو بک مجالی با کردوی تو یکی بلا رحمت کانی خواب سر مانو الله نظارت کرد بلا استغفر الله نیو تشاو در بین و تی بلا استغفر الله دست نیش بگره و پاک بیتو رگ چارکانی شریعت بگره بر و ظلم لنفسی خود نکی والله انسان که ظلمی لنفسی خوی کرد ظلمیا ظلم لغیر خوشیک عینن تقصیرش اوه چون زیاده رویکه اوا ناشینو بهتام ابی دانش تو بدیاری گناه و روزه کو دوان و دافی کور الله دلم حساب ده کور راس خو خواسری دل تکار والله بس اما تقصیر اکلتو تملی اکلتو یا که حقوق کانی خو جبه جنک حتا روزه مردو دو سنتی نک اخر ما تقصیر لما فی خو ظلم لنفسی خوت کلو بوی انسان ابي زور اگيل نفسي خوي به بزاني خوي خاوني نيه پارسگاري لب خوي جان اما امره تنها لبرخاتي تو کو بينه و داوال لي اكن بناوي جواند بصفتي برزه به اسم اعظم الدرجه كاني خير وسلمنا بكرو يا رب العالمين خوي جان داوال لي اكن لسرجم گناه كان من ببوره گناه به اشكر اكردو من عفو منك گناه به پنهان كردو من عفو منك گناهانی بر روزا کرد من عفو من که گناهانی بر شوا کرد من عفو من که پاک من کرد و طاهر من کرد و سر من برز کل بردم خدا یا رب العالمین یا الهی داوال لي أكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت يا مهر هم من كمال حاجي زور من هي يا إلهي حاجة كاني خو من هر هم يبولاي تو برزكينو تو قوري خود يا إلهي أوي كبي بسمان بيمان عطاك أو ندحل من در محتاج حرام من مكة خواجان أجر بحال مال مال دار منك بمنال منال من بي عطاك بمنال منال كان من صالحك يا إلهي داوال لي أكين كم رزق رصي حلال من زيادك نخوش شفاء من ببنيرة يا إلهي رزق من سوار رزق حلال من زيادك قرزار قلي سرشان من سوك يا إلهي باركنا رحل درون من هيا أزاد من كرزقار من كدل من خوشك يا رب العالمين خواهي جان داوة أدي أكين بزي خود بسر مانا ببارنا تو قوري خود بزي خود بسر مانا ببارنا بخوا إلهي حاجة كان من زور زور بوتوي برسكينوا أوي كأتوانين بيلين ودري أبرن لخزمتا أوي كناتوانين يا إلهي داوال لي أكين أوي تشاك بو دين ودنيا من بيمن عطاك يا إلهي أوي خراب بو دين ودنيا من بنامن بدلي يا أكرم الأكرمين خواهي جان داوال لي أكين بناوي جوان وصفتي برز باسم عظمت ضلمان ساكر ولي الخواناسي ودين داريا يا رب العالمين بمن جر لو عبداني كتولي راضي يا رب العالمين خواهي لي من راضي با خواهي لي من راضي با يا إلهي لما راضي ودعا كان من قبولك يا رب العالمين خواب من جرى لو كسانيك محبي عدالتنا عدالة سرزويتو يا برباء كان يا رب العالمين خواب داوال لي أكين سلطان عادل وحاكم عادل بن ربولاتي أما يا رب العالمين خواب داوال لي أكين دينداري لنا ومن بهزك يا أكرم الأكرمين يا ربي خواب جان وكسانيك قورو سروري أملة وسرداري أملة يا إلهي داوال لي أكين خير ينتهي بو دين بو عباد بو بلاد خواه التوفيق يان بدا هداية يان بدا يا إلهي أقر خير ينتهي يبو أمغلات ونشتمان وجيغي هداية هداية يان بدا جيغي هداية دنين لكولي أملة هجار وفقير وداري أمخروا يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين فأقول لبناه من شيء وجبوري وخال من قبلك.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه بردوام لا خزمتی او خالو ریزبندیانه داین که زانایان بو ایمان کو کردو تا و هتا و کو بتوانین با کو کردنوی ام حالتانا خشوع ترسان لخوای پروردگار بدز بینین لکاتی نویش کردن کمان دا زوت من نویش دکین وت من آگا من لنویش دکان مانا وت من حلسو کود یعنی خلقی که زور نویش انجام دادا بلام یعنی ترس لخوای لنویش دکان دانیا آگای لنویژەکەی نیە داڵغە و خەیاڵاتی دەڕوا و هەروەها گەشتینە ئەمڕۆ خاڵێکی تر باز دەکەین بەوەی کە یەکێک لەو هۆکارانەی کە ئینسان جێبەجێی بکات هۆکارێکە بۆ ئەوەی داڵغە و ئاگای لای نوێژەکەی ببێت چییە؟ تەرتیل القیڕائەتی و تەحسین و سەوتی بها تەرتیل واتە خوێندنەوەی قورئان بە تەرتیل بە لەسەرخۆیی و هەروەها خۆشکردنی دەنگ بە قورئان خوێندن باشا خواهي قورة دفرمي ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا قرآن بخوينن بترتيلي يعني بدوا يقدا لسرخوي قرآن بخوينن ترتيلي جديارة أوش يواز خوين دنيا كا قاري أكان وكو سعد غامدي وكو هريك يقل عجمي وكو شيخ ماهير وكو هريك يقلم قرآن خويناني كوا جمان ليتي لكنالا كان دا لراغين دنا إسلامية كان دا دي خوينن نق راغين دنا علماني دا راغين دني علماني شتي بيديني وخرافكاري وقوراني أوشتانا بسر خلق يقدا دالي وكو فكرة ومبدأ وبيرو بوچوني خوي أو بوش يوازة دالي راغين دني إسلامي قرآن بسر خلق دا دخويني توا كوا بو إيما با آقا من لقرآن بيت كاتي قرآن دخوينين مبس من أويا بو ترتيليا هو كاريك بو أوي آقا من لنجا كمان بي يعني تو كاتيك سورتي فاتحة دخويني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني أم نجيتو أم قرآن أم سورة فاتحة آواء أخويني أملك يو أوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم أما أمت شيئا أما خواندنا ويجاري دايا أما يعني براستي يعني تو أم نيوجا ديكي روحيتي كت بينادا آقاد لنيوجا كدنابي أم شيوازا لسرخو خواندني قرآن هو كاريك بو أوي آقاد لقرآن كدبي آقاد لماني قرآن كبي آقاد لنيوجا كدبي وترسان لخواي پروردگار يعني أوكاتيك بو شيوازا قرآن دخواني آتكاني قرآن دبو شيوازا بسرداد دخوان ريتوا أو كاتا إيمانة زيادة كات وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا

0: محمد
1: الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة أولًا بتقوى الله الكريم وطاعته كما أمرنا الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلمانانی برز ایماندارانی خوشویست سلام و رحمتی خوای گورا لسر همو لایق من بید عزیزان و برزان دمیو لخطبه او رو لکوتای خطبه را بردو دست بی بکیم گوتمان انسان با طبیعت حزی لانانیتا حزی لخو پرستیا خوی خوشوی رقی لهمش تدی کابیتوا یعنی سی حزی لانانیت و خو پرستیا يعني حموش تكاني كخوشوين لبرخوي خوشوين حموش اماده قرباني بداتن بس قرباني دوازار لمصلحتي بي بقريتو ذا برسارك اويا انسان لو ناتواني لسر او نفسي خوي زال بي لو ناختواني والا خود بكي او انانيتا او خوبرستيا او تماحكاريي ناخد که آماده هموش تا که قربانی لو نتوانی وازی لبینی لو زال نبی بسری طبعا یکمین شد که اتوانی اوی بکا ایمان اگر ایمان که تو وایلتو کرده خوپرستیو انانیتت نما کوات ایمان که راستقینت هیا هر کاتی ایمان که تو وایلتو نکرده اتو فیری قربانی دانو فیری او بکا روحی هاو کاریت هبی فعلا هر انسانی که خو پرستو انانی بوی بزان خلل ایمانکی تو هیا ایمانکی تو او ایمان نیا که خوای گوره لمنو توی دوید زا کو ایمان اتوانی اوی بکاتن آیتی که قرآن اوی لبدایت لوم خنوا رحلکه و گشتکی کتایی پیدین خوای گوره ده فرمی انسانی باوردار کاتی که مصیبتی که بسر دادید دریچه انا لله وانا اليه راجعون زعما لي باس مصيبتي ناكين باس او نقطيكين انا لله وانا اليه راجعون يعني اتوكم سلمان ايمانت هيا اتو بيتوايا ايمانت لنقطه شي دس بيعكا لنقطه شي شكوتاي بيدي لبين او دو نقطانا رجايك ومسيره شي دور ودريش حيا اما لشندر دس بيعكين لشندر كوتاي بيدين يا كم زار دري تدري إنا لله إما ملتي خواين كواتا هم مثلاً استا وقت خوي عبد هبون عبد حهيتي بدري خوي ناك يعني هرتي سيدة كذا وايلي كردبا هر أوش تاني كر كسيدة كذا وايلي كا لو تنك ديزاني أجر أو بيتواني سيدة خوي خوي جولاوا لي قبول ناك أتو كقوتد إنا لله يعني امن ملتي خومنيم امن خاوني خومنيم خاوني چيدي كهي امني درس كرديا خاوني چيدي كهي امني هناي تبون خاوني چيدي كهي هنا سيداي تمن خاوني چيدي كهي جاني لبو من درس كريا وشيا الله يا كوات خالي كم اتوزاني تحاششت كي بر الله ني سر بهيت نبي دوميان وانا اليه راجعون اتو ازاني لو دنياي حرسن دببه يسر دوازار دقرره ولاي چه؟ دقرره ولاي خواهي قولا ها اتو زانيت لبدايات لچندر راهاتي دوازارش برو چندر ارو بس دي قد ده قرانوك كو باسكا اما دونو عقرانو ما انهيا قرانوك ما انهيا قرانوك معنوية قرانوكش ما انهيا قرانوكش شوينة يعني لزيكي الرؤية نقلبي لزيكي ديكا كدري إنا لله وإنا إليه راجعون ما بس أوانية عمل شوينة كينا أتين شوينة كيديكا راس شويني تيدايا بلام آمان زي شرشي شوينة كنية آمان زي سركي أو قرانة ولا إخوي برياردانا ما بس إلا برياردانا مثلا هادي تيتد لدائرة شيها مثلا درين والله فرانكا سلزوري بي أكري فرانكسر زوري بيكري بخواي بس دوازار عيشك همو أقرتو لاي فرانكسي معنى واي حموش دستو بندستيوي يعني دبي هاري بقري لبيشة ودابني نا يعني برياري دوازار بدس حيز كسي كينا بدستيوي ايمش إنا لله خواي ما يخلقان دي سربا أو مملكتين كخوا درستي كرديا دوازاريش دقرين واللاي خواهي قوري يعني تسي يعني كدقرين واللاي خواهي قوري صاحب بالريار تنهى وتنهى خواهي قوري استاذاري وقت وزيشي صاحب بالريارك هيا بس لكنوي كومالا كسيدي كهنا أخواق سيان أتواني زررت اللي بدأ أتواني قازانز اللي بدأ أتواني هرشتك اللي قروكا بس كقرائي واللاي خواهي قوري خلاص إليه راجعون بس خواهي قوري صاحب بالريارة كسك دتواني دفاع اللي بكانا كسك دتواني دربازت بكانا كسك دتواني تعداد اللي بكانا هرها مصاحبك الشيء صاحبك خواي قولي بس ليرا دميني توا أو بين خوش ويستانو أتو لروج انطلاقت كرهاتي تاقي اشتي اوه أو بين تسيبه سر ديتن أقر أتو مسلمان لو بيني تيقي اشتي نتيزة كزور آسانة أمن دزانم قشتكم ليرا دس بيأكا كالدائق بونا كالدائق شيش بوم أمن ملتشي خوابون خوا اگر امنی درست نکر با درست ندبو که هات بسر دنیا رود قود یکشتم نبو دوائل دنیا بو مصاحب شد گران کاری بسر دا هاد فلانه چوم فلان زی دی دی دی بلام دوازار دا چینو ایرا که چینو ایرا او مسافة بریاری ایرت لو ادا که گران یاولی دا خلوی تارا نوسکت سده بیتن بغمر صلی اللہ علیه وسلم لحدیثه چی زور جوان او شرح کاتن دفرمی اتانی جبریل علیه السلام فقال یا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به في غمر صلى الله عليه وسلم ده فرمي حزرتي جبرائيل هاتن سيق سيلو كردم يكن فرموي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت أتو ليرا لدايك بوي تندي حزك يبجي بلام دوازار فإنك ميت هردم ها كوات بدايتكم دس بيكرد دس انم كوتاياكشي هر هيا اوا ما اوا بي ديار كردم بدايتكم چن دريا نهايتكشي دو دس نشان كردم بس لير او مسافه عمل لنا ودنياي ما خلقكم خوشويستيا ماركم خوشويستيا انسانكم خوشويستيا شوينكم خوشويستيا دفرمي واحبب من شئت فانك مفارقه شيت خوشوي با خوشد بوي دلنياب اوانش همان بزيديري بتاقيتني كو بروتي هاتي عين بروتي دسي وناو خبري ياك نفرم لوبينا بزلو برقه ولا دايق بو ياك نفرم لوبينا كهات لدايق وزيري بيوبي ياك نفرم لوبينا لدنيا كلدايق وحرتي هي هبيتشينيا ياك نفرش لوبينا كتوناو قبري شتي لا قبر باطل كو بروتي هاتي او هاج بروتي اقريوا ظلام او بيني ها في غمر صلى الله عليه وسلم حضرتي جبريل سي بيفرمو واعمل ما شئت فانك مجزي به او مسافين بين الرحلك يا قلت ما ليره دس بيكي ليره كوتاي بيديني دي ايرا كردوكاني منا او كردواني تو كلير انزام دي او برياري ماري كوتاي لو ادات داخل ماري كوتاي كو ابيتن قرام ولا اخوا كز دفاع عمليكا نا كز دتواني بن باريزي نا كز دتواني قسم شاري تو نا حرق سيك بسر زار الدهاد بي حد جولي يكد كرد بي هر حركي يكد كرد بي هر سرداني يكد كرد بي هر دانشني يكد كرد بي هر هناسي يكد دابي هر شتيك بسر دليتو دهاد بي خواي قورة هر همو يزانيتن دوايش فإنك مجزي به خواي قورة پاداشتكد بجواري أو كردوانيتو أداتو ستقيشن رحلك كوا كوانا ها أقول لأ إنا لله وإنا إليه راجعون تيجي يشتي يعني أمن دزان من ليرة حسر خوا أمن يدرس كرد دقرم ولا إخوة كرد وكاني أو بين شمبريارة دن داخل تارة نسم للا إخوة يقبركو أبيد كسيكو هلا دين داري إخوانا سليب قا قنا حانكات نخوش ويستانم مالي حرام إخوات ضرب لخلشدات دسلبو حرام يبات زنايكات ربايكات مالي خلق دولته حز كسيك إخوات حزناكات بس كاك أما همو زار اللي تعزي داعني شن هم مانتي نتازي صد زارين إنا لله وإنا إليه راجعون لو واختيارين إنا لله وإنا إليه راجعون لو أنا أوي بخيال ما داني بس أوي بكذا قرينا ولا إخوائي قولا تي قيشتن لشتكان قرين ترى زا دكتور مصطفى برحمة تيبي مصطفى محمود منصة شي زور جواني هي بعربي يعني لو من زور كاري قرب وحزم ليبو بكردكي لونغو بخوين موا دريت سير هر چیت خوش دوی روزی کدیت لی زیاد بیاوا خوانی هر شتک بید سرنزام کهی دبیت خال هر کاری کیش دکهی بیکا تون که تنها کرد و کانت او هوریان که هر گیز بزیت نهیلن کاتیک شانوگری جیان تواو دبیت و گلوب کندک جن و دسالاتی دنیا هر از دهیانت نمالو نسامان دمینید نناو ناوبانگو نهیس مروفیک تنها کرد و کانت نبیت کل دوا گشده او سفری تو دبن باشه کی تی دگین ام همو کار ساتو تاخی کرنوانا او همو پیغمبرو کتب آسمانی نه هاتن بو اوید لکان من با آگابی نوو ریگی راس منی شام بدن کتی هشتا زور بی خلق لبی آگایی دادرژین کی تی دگین که دنیا براویو تنها کردوی چاک سود من پی دگینید کی پندور دگرین پیش اوی کاتی کس کردن بید کیش راستقینه که علی رده کواتا هذا الاخير پیغمبر صلى الله عليه وسلم حضرت جبرائيل دو خسيلو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لويش نتيجه كمان لو ديارك يا كم فرموت سندي درجي بجي دنيا بكوتايت بيدي فرموت چت خوشوي خوشت بو دنيا بزي ديري كواته لي نقري زمان فريود بدا چونك او زمان حركوتايت بيدي لي نقري حشتي دنيا فريود بدا چونك حشتي لدنيا لقري دبي دوايه بزي ديري بلان پاشنجي فرموي تساوت لكردو كانت بي چونك كردو كانت بريار تدا لأخير ده فرمي يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس كواتا من سبكم دوش تام بكا يا كم فرمي قوري باوردار لويدا يتسن شوي بران برخوا رادا وستي ما بستي يوي دلت بابر دوان بخوا ببستري توا شرف ايمان دار لويا خوي لوي بقري توا كتاوي لدستي خلچي بي سر برزانة برزقة جي حلال بجيتين آخر قسم خوش ویستانم کابرای اکسشی نوسیبو در برادرکم هبو او در برادرکم الامریکای بو بابتا که دورو دریجی نوسیبوی در روش ها تکنم قسشی لو جرامو در بخول قسکی سرسام بو با پاشی قسکی در گوتیم روش الماردانش بو نامکم لو هاد بو لنامکی نوسرابو 150 دولار غرامت لسارا 150 دولار لو لسارا والا لگلو پی سور دای بساره در الاخیرشی نوسیا اگر رخنت هیا دتوانی اعتراض بگری درش من اعتراضك من نسيبه من خير مش توام نكرديا دري سير رسمي عن لوم النهاردم رسمة كان أو درت سم جلوبا كبيا رسمة شدي كجيش مناون دي جلوبا كي جلوبا كاربيا رسمي سيم درت سم جلوبا كاربيا دري كدي تم عمني شكم كرديا دري أكثر دز بزي 150 دولار كم داعي لوم النهاردم زاد دري مش قلت ملونه مجيريو دري قلت والله هم الفكر لخو أكمو أما نما تواني لدس شرطية كرز جاربين که کامیرایی که طبیعی دانایا پیشی بسم ناو اشتراف لایت که رسمی گرتیم کلیم دا کدرت شمی همون گرتیا داری لو وقتی گوتم اما تن بی آگاین خوامان لبیرسو ها خواد فرمیسه هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق او کتابی ایمه لسر ایو مانوسا بحق پیتان ری انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون دخد اوی ما کنتم تعملون هرتي كردتانا نستنسخو استنساخ مان كردي ها شيو كيمان قرتي توا درون قرب السر عمل لا كاميرا انسانه كي نتوانم دربتسم عمل لا ترافلايت انسانه كي نتوانم دربتسم كو هند بي خبر بوم كاميرا خوي گور لبير بكم روشانه گناح بكم امر خوي گور بشين لبر هند خوش ويستانم اگاتن لو رحله ختام بي او بيني ختام بپارزن حرام دنيا پرستي لآخيري كدقين وإليه راجعون توشي شر مزاري وخطالتي نبين إن شاء الله تعالى ربي خواه لقنا حكان ما خوش با خدايا هو شر من بكو لقشت جيان خدايا تيبقين لكوه هاتونو برو كوه دتين خدايا نمان كيه كسانيك كناه شارو بآقانا نازاني لكوه هاتونو نازانيش برو چند داري شرون خواب من پارزه دستی نحزان و دشمنان من ببرا خداش فاین خوشکان من بده خداش فاین خوشکان اهل مزگود بده خداش فاین یک به یک اوانه بده که دوای دعایان کردیا خدا کردستانه که من به همو پارسکان و تواوی خاک مسلمانان و مروفایتی لخراپ و خراپکاران و دست ریجی کاران بپارزه هر زانی و تبایی و برایتی و روشتی برزی مسلمانان من لنا قلب که یوا خدا اوی تاکی بو اوگل دوید توفیقی بدهی خدا اوی خراپی بو اوگل دوید دیانوید برسی و بینان و جیانتال و زانه خوش بن خواه توفیقیان دی یا رب العالمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین فادعوه و انتم موقنون بالاجابة انه هو الغفور الرحیم
0: بسم الله الرحمن الرحیم الف

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

سين لماذا يجب علينا حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه واحترامه أكثر من أي شخص آخر؟ جيم أوجب الله تعالى علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأخبر تعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة له فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وحذر الله عز وجل من التولي عن طاعته صلى الله عليه وسلم وأن هذا قد يصيب المسلم بالفتنة وهي فتنة الشرك، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخبر تعالى أن مقام النبوة الذي أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم يستوجب من المؤمنين احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولا يتم إيمان المسلم حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. فعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما السبب في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه، فلا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به، وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله، فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور، لا طريق له إلا هو، وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا.

ما أسباب البركة في المال والأهل والولد؟ من أعظم أسباب البركة تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا أردت حلول البركة في نفسك وأهلك ومالك ووقتك وعلمك وسائر أمورك، فعليك بتقوى الله عز وجل. تقوى الله هي من أسباب حلول البركة، ومن ذلك الصدق، أن تكون صادقا، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وأيضا من أسباب حلول البركة الدعاء، أن تسأل الله تعالى أن يبارك لك، وهذا يغفل عنه بعض الناس، فتسأل الله تعالى البركة، البركة في الوقت، البركة في العمر، البركة في المال، البركة في الأهل، البركة في الأولاد، البركة في العلم، البركة في كل شيء. فالله تعالى إذا بارك في الشيء انتفع به الإنسان انتفاعا عظيما، لكن إذا نزعت منه البركة فإنه لا ينتفع به، أو يكون انتفاعه به قليلا. فعلى المسلم أن يسأل الله تعالى البركة، وأن يطلب البركة من الله عز وجل، فإن الله تعالى هو الذي يبارك، وهو الذي ينزل البركة في من يشاء ولمن يشاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.

قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة هو يشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال
هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.

0: الدعاء له أوقات وأحوال تكون أقرب إلى الإجابة. أما الأوقات فمنها ثلث الليل الآخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومنها حال ومنها ما بين الأذان والإقامة، فإن بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. ومنها ساعة الجمعة، وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر، فإن هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أما الأحوال التي ترجى فيها الإجابة فهي حال السجود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنها حال الضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، ومعلوم أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار واعتقاد أن الله قادر على رفع هذه الضرورة، ولهذا يستجيب للمضطر ولو كان كافرا، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. ومنها إذا كان الإنسان مظلوما فإن دعوة المظلوم لا ترد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه مواضع وأحوال مما ترجى فيه إجابة الدعوة.
1: فضيلة الشيخ، ما شروط الدعاء المستجاب؟ وحدثونا عن آدابه، وما رأي فضيلة الشيخ بمن ينشرح صدره ويبتسم أثناء الدعاء إيمانا بالله ويقينا بالإجابة واستحضارا لعظمة الاتصال برب العالمين؟
2: من أهم ما يكون من شروط الدعاء الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الإنسان بدعائه لله عز وجل مستشعرا فقره إلى ربه وغنى ربه عنه، مستشعرا قرب الله تبارك وتعالى عند الدعاء. وإجابة الله تعالى للدعاء، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن آداب الدعاء أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. ومن آداب الدعاء أن يلح الإنسان في الدعاء ويكرر، حتى وإن تخلفت الإجابة في أول مرة أو ثاني مرة فليكرر، فإن الله تعالى قد يمنع العبد من الإجابة، قد يمنع الإجابة للعبد في أول مرة من أجل أن يزداد في دعاء ربه وافتقاره إليه، وأيضا يكون امتحانا للعبد هل يستمر في دعائه لله أو يستحسر فيمتنع. فألح أيها الأخ المسلم على ربك في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. ولا يحل للإنسان أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم. فلو دعا على شخص في شيء لا بشيء لا يستحقه هذا الشخص فقد اعتدى في دعائه فلا يحل له. وللدعاء آداب كثيرة معروفة، ويرجع في ذلك إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب.

عندما أتلو القرآن أولا لابد أن يكون لكل مسلم ومسلمة ورد ينهي فيه القرآن، إما كل جمعة وهذا فعل الصالحين والصحابة والسلف الصالح، أو كل جمعتين، يعني بحيث أن الإنسان يستطيع أن يقرأ جزئين في اليوم، أو كل ثلاثة أسابيع. أقل القليل في التعامل مع القرآن أن أنهي القرآن كل شهر عربي، كل شهر يعني بمعنى كل يوم جزء. فإذا لم تطالع كتاب الله عز وجل بجزء كل يوم فكأنما يقول بعض أهل العلم كأنما هجرت كتاب الله. ولا نريد أن يشكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العباد أننا من الذين هجرنا هذا الكتاب، لا نهجره قولا ولا نهجره تطبيقا، بل نحاول أن نترسم خطاه. طيب أنا الآن أقرأ جزئين أو ثلاثة أو أربعة في اليوم، وإذا قسم الإنسان أجزاء القرآن على أوقات الصلاة شيء طيب، يعني عندي خمس أوقات، لو أن كل وقت من أوقات الصلاة تفرغت لقراءة وجهين أو صفحتين من المصحف، والله هذا الشيء يكون عظيما. وأبدأ اليوم بجزء بعد صلاة الصبح وأنهي اليوم بجزء من القرآن، هكذا إذا أصبحت وأمسيت وأنا لساني رطب بكتاب الله وبذكر الله وبكلام الله أصبحت وأمسيت وليس علي خطيئة. هذا أمر. الأمر الثاني في قراءة تلاوة أو قراءة تعبد، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن القضية تلاوة التعبد هي التلاوة التي أقرأها وأنا أنوي أن أخذ ثوابا من عند الله عز وجل على ما أقرأ. في بعد ذلك قراءة تدبر. يعني قراءة تدبر وتمعن، يعني أنا أقرأ الصفحة، إذا وصف القرآن المتقين مثلا، يعني وصفت الآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه الصفات مثلا 13، كم صفة أنا أستطيع أن أقحم نفسي فيها أو أدخل في دائرتها؟ يعني هل أنا من الذين يمشون على الأرض هونا؟ هل إذا خاطبني جاهل من الجاهلين أو جهل علي أو تلفظ بألفاظ سيئة، هل أقول له سلاما وأكف أذاي عنه ولا أرد الشر بالشر وإنما أدفع هذه السيئة بالحسنة؟ يعني الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طيب الذين يبيتون، هل أنا أبيت لربي ساجدا قائما أو أنا بعيد عن هؤلاء؟ إذن أترسم هذه الخطى وأحاول أن أطبقها على نفسي. أيضا إذا مررت بآيات من آيات الوصف المنافقين أو الصنف الآخر من الذين يبتعدون عن طريق الله عز وجل، هل أنا يعني تنطبق علي هذه المعايير؟ لكن هذا الأمر الحقيقة يحتاج إلى خطوات عملية محددة. أولا يجب أن يقوم الواحد منا بأداء الفرائض كما أوجب رب العباد في وقتها، الصلاة لوقتها، ثم أكثر من النوافل، لأن النوافل هي الحدائق المحيطة بالبيت. فإذا أراد لص من اللصوص أن يدخل بيتا بلا حديقة دخل إلى ساحة البيت فورا، أما البيت الذي تحيط به حديقة ربما إذا دخل إلى الممر وإلى أن يصل إلى باب الدار يكون أهل الدار قد استيقظوا. قلب العبد إذا قام بالفرائض فهذا هو البيت، والنوافل هي الحديقة المحيطة بالبيت. فإذا أراد الشيطان أن يدخل إلى هذا الإنسان المتنفل إنما يدخل على النافلة أولا، أما إذا اكتفى الإنسان بالفريضة فقط فربما يدخل الشيطان عليه فيكسل عن صلاة العشاء مثلا أو صلاة الفجر. الأمر الثاني يجب أن أعتبر نفسي إذا لم أصلي الصبح والعشاء في المسجد يجب أن أضع نفسي في عداد هؤلاء الذين ينافقون رب العباد عز وجل. يعني صفة المنافق أن يصلي العتمة اللي صلاة الصبح صلاة العشاء للأسف في بيته، وجب أن نصلي لأن المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، على من ينادي؟ ينادي على كل من يقول لا إله إلا الله، ينادي على كل موحد لله رب العالمين، ينادي على كل إنسان يتقي رب العباد سبحانه وتعالى. أيضا أفضل الأعمال أن يقوم الإنسان لله بركعتين في جوف الليل، يبدأ جوف الليل هذا من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، يعني بعد العشاء بربع ساعة بنصف ساعة بساعة في منتصف الليل في الثلث الأخير من الليل، ف
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتعايشون مع كتاب الله، والذين يتدبرون كتاب الله، والذين يعني يصنعهم كتاب الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نعم، يقول رحمة الله عليه إن المثل الذي ضرب في الحديث في كفاية في إظهار هذا المعنى وبيانه، وهو أن الصدقة تنجي العبد، تنجي العبد في الدنيا من البلاء وتنجيه يوم القيامة من النار، لأنها تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى، فلها أثر عجيب في هذا. يقول في هذا المثل كفاية في إيضاح هذا المعنى. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، رأيتكن أكثر أهل النار. ثم حث على الصدقة في هذا المقام، إذن الصدقة وقاية من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قد يكون قليل من الصدقة يقع موقعا فيكون حاجبا ومانعا للعبد وواقيا بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. وقوله ولو من حليكن، الحلي من أعز ما يكون على المرأة، ولا تحرص على أن تفرط في شيء منه لأنه عزيز وغالي على نفسها، ولهذا حتى الغالي على نفسك أخرج منه ما يكون به نجاتك، ما يكون به نجاتك، ما يكون به فلاحك. لا يتيمم المرء في باب الصدقة الخبيث والرديء وما لا يريد فقط، بل النفيس ولو من حليكن، ولو من حليكن، ولو من الأشياء العزيزة الغالية عند الإنسان. نعم.

للنبي عليه الصلاة والسلام حقوق كثيرة، من ذلك وجوب الإيمان به، أن نؤمن بأنه رسول الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، ونصدق برسالته وبنبوته، هذا أصل في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: والذي نفس محمد بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فيجب على كل الناس، حتى على اليهود وعلى النصارى وعلى كل الملل، أن يستجيبوا لدعوة الرسول وأن يؤمنوا به وأن يصدقوا برسالته عليه الصلاة والسلام. ومن حقوقه وجوب اتباعه ولزوم سنته والمحافظة عليها. يجب على الإنسان أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسل بعثت لتطاع، فيجب على المسلم أن يتبع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يلزم سنته وأن يطيعه وأن يتبعه عليه الصلاة والسلام. تبحث في السنة وتنظر فيها ثم تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الإيمان به، من الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك وجوب الذب عنه وعن سنته، أيضا من الإيمان بالرسول ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نذب عنه وأن نذب عن سنته، أن ندافع عنه عليه الصلاة والسلام، ألا نرضى بالكلام عليه، لأن سب الرسول أو الطعن فيه كفر وردة عن دين الإسلام إن كان مسلما، وهو يعني أمر عظيم. وكذلك أن نذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، ندافع عنها، فإذا نسب إليها بدعة أو ضلالة أو انحراف أو أنكرها منكر نرد عليه ونبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا من حقوقه وجوب الإيمان بعموم رسالته، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة لكل الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، لم يبعث للعرب فقط، وإنما بعث للعرب وللعجب ولجنس البشر كلهم، بل بعث للإنس والجن، لم يبعث فقط لدين معين، إنما دينه هو الدين العام الخاتم للأديان كلها. ولذلك يجب على كل أحد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام.

اللهم صل وسلم عليه صلاةً ترفع بها لنا الدرجات، وتحط بها عنا الخطيئات، وتحط بها عنا الخطيئات، وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاةً تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جيان هلا هركز هلا كان بقوزيت وسركوتوه به هندق لو هلان الجيان معنا يكجار ودوباره نابيتوه لي خوشبون لتاوان اوش هلا هنده شاكه هتواني بيكي لهركاتي كابيده بيتوه سرينوي تاوان بلام هنده لسرينوي تاوانه كان همو كاتيك نيه بالكو هليك ابو من هلا كوه اگر بكارد هنا لو كاتيه ابيتوه سرينوي تاوان واگر نا او هلد لكي سچه بانمونه اگر مروف بخبر هات وقصي کرد بهوی تر سوا یا هر شتی که گرین خبری بو قصی کرد او کاتم ولت یکا بو اوی توانکان بسرتو و خدا ولامین زکانت باتو پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم فرمید هر کس یو رینه بکاد لشوا و تل خو هلسی بدم قصوا هر کس یو رینه کرد کاتی هستاوتی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاشان بله خدا ليم خوشبه يان دعابك خدا لي ورقري واتا حتى اگر دعايش تيكي تربكات زغل لي خوشبون خدا لي قبولكات الله أكبر وكوي پروردگار دلنوائي بكات لبري اوي كترساوه براستي اما هلكا هم روشك رونايات لكيس خوتي ميه بقرانو بخوتن يان شون بلاي كاركانتا نا لپیش دا اموشانا بلي وو دعاين بكا كا بيت خوشا پاشان شيت بي خوشا بيكا بلام فرمودكا كوتايناتوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اگر هستا داز نوجي گرت و نوجي شي کرت يعني اگر هرو كات نوجي کرت اول لراستيا نوجكي ور جيراوا لراستيا شو نوجي شكالواني بتهوي سرينوي گناه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شو نیوژ انجام بن چون که کردوی پیاوچکانی پیشینه تانه نزدیک تانه کات ولا پروردگار ابی تو سرینوی تاوان کن و رگری لتاوان برانی و رزم هلی چی ترهای بوی خراب کانت بکی بچاکا تکه هلی چیز خوتی میا اصحابو تی باسکم

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن، چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد. اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا، او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید. داواکار مو کسش من بم، اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
2: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اش بر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب ناف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت ناف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اش کرم آخو تو ما دولمنت بکه و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه. بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریکی بپارزه. دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه. و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریکی نکهین. و جبلی بدست و اینانا رازیبونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غزب خو بپارزه و بکرم خو تو برمه بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه. و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه، چونکی اشتا دیر کود اج افلح دیرت کود و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بد و سرفرازی ده باراوی بد. یا ربی همه بتا یمروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بد و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه. ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تای عرد و عصمان گش کرین، ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون، تو پرحم خو که یا مشرونهی خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایته سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت برکت گازیت کن و جوان خدا اقبالا یت بری خلکی دن رکتا و جوان چاک و خاصا یت تو بخو هلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین
3: ایتوك منها ان تسالني غيرها فيعاهده الا يساله غيرها علي داوا كما قال بن بيت ابي رجا واي ايت نزيكم كيت و داوا شنو كيت ناكم خوي غور ازاني في جونك صبري ني او حسب شنو تلاكات و نزيكي قات ولا درختك لا جيرسي بدك يا اسد حدك ولا اوك يجري اخواته فاشان درخت يقل برد القاي بهشتا أبيني ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين لهدو كان باشتر نواني بيشوتر فيقول ألي أي ربي أدني من هذه الشجرة خوايان نزيكم قيت ولو درختا ولا جرسي بركيا بحوية موا ولا آوكي بخوة موا وداوا اشتيك لنا كم سينبتو خواي قرية فرمي يا ابن آدم أي نوى آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها توعدت في ندام كوا داوى يشتيك نكي قال بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها بل إخوائي جان إترهر أميو داوى يشتيك لناكم بل أم خواهي قولا أزاني في كصبري نيو هميك داواك كاد يقنزيك يكات ولا جير سيبري درختكا دوي لدنجي أهلي بهشتا قصي خوش أكن جال بهشتا بي بلي قصي خرابي تانية نغيبتي تيايا نبهتاني تيايا نجويني تيايا نظلمي تيايا نستمي تيايا ندا عدالتي تيايا هيج فيكي تيانيا كوا خرافة بي حموي قسي خوشو قسي ريكو بيكو قسي جوانو قفتاري شيرينو روي خوشي تيايا بين بي ألي خواه ايجان قيوم لدنجي أهلي بهشتو خون بينا جيري بخواه كاتي قويلة أهلي بهشتة علي خواه أيان بمخيطة أو بهشتة لو ديبي أو درختة كقوم لدنجي أهلي بهشتة فإذا أدناه منها سمع أصوات الأهل الجنة فيقول يا ربي أدخلنيها خواه بمخيطة وبهشتة خواه يقول فرمي أين وي آدم بشير رازي أبيت بمن آيا رازيت بوي كوا أويل دنيايا وشيوي أويل دنيايا بيد ببخشم بقد همو دنيا قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين خوايا قالتن بيا كيتو خواي فرورد قاري جيهان يعني أو أنا أم بندية سري سر أميني علي ابن مسعود أم فرمد أجرته وخوالي رازي بي دسي كربا بيا كانين وتيان بو بيا كاني ابن مسعود عبد الله كفري مسعود بوشي بيا كاني فرمي والله بويا ام فرمودن بباس كدن ثنك لم كاتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزمان شكرين اكي كمن بيستم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر ايش پیکني بويا من ايش پیکني اكي پیغمبر پیکني ايش پیکني با قصي او پیاوكا وتي خوايا تو خواي پر وردگاري جيان ياني قالتن پیکي علي لدنيا او اي لدنيا او اي تياتي او اندت پیدم علي مش پرسيار من قلت لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي خوي خوايا تو بو اي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو تو پی اکنید ام فرموده من بباسکی فرمی من ضحك رب العالمین من با پی اکنینی خواهی گوره منش خواهی گوره پی اکنی و منش بوی پی اکنم با عبدکی خواهی کوای و تو کات یک که علی بو پی اکنی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبدالله کوری مسعود بو پی اکنی و پی اکنی پیغمبر پی اکنینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوش بو چی پی اکنی و خواهی گوره پی اکنی و با او عبده كاتك بيوت وأتستهزئ بي وأنت رب العالمين آياتو قالتن بيكيك تو فرورد قاري جيان يعني ألي خواهي قولي لو كاتا بيكني وبم عبدا فيقول خواه فرميتي لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر من قالتت فيناكم بلكو أويك ومن ويستو إلى آدم نسري بي بوجي بجيكم أو علمي يقين ذهبي أو نعيم خوشي بهشتا كحقيقي وراستا كوا خشتكاني زيو آلتونن كوا سرپوشي سري آفرتكي بهجد دنيا ولو تيايا تي باشترا و آوري شمي تيايا هنگويني تيايا علمي يقين ذهبي او نعيم خوشي بهجتا كحقيقي وراستا كوا خشتكاني زيو آلتونن كوا سرپوشي سري آفرتكي بهجل دنيا ولويتيا.

0: الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحلقة أوزاري ناسان دني تفسير كان لخزمة برز خوشويست أتينا خزمة تفسيري صحابة كانوا منهزوا شوازوا الروي صحابة كاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لخزمة قرآني بيروزا بواتي أوي قناغي چي تري تفسيري قرآني بيروز لخزمة أم قناغة بيروزا دا أبين بزانين چون چوني صحابة كانوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تعامليان لقل دقة كان كردو إما دزان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم باس كان كرد للاين خواهي پروردگارهم إلهامي لبودهات وهروا أهم خواهي پروردگار تصفية پیغمبری کردو صلى الله عليه وسلم كما لخصوصية تيجي أبو بوي كوابو خوي راست وخوي لقل هينري وحيا لقل حضرت جبرائيل قصو قفتو قوي هبو ولقل خواهي پروردگار جل جلاله قصو قفتو قوي هبو هر كاتيك شتيك اگر بيتو پيويز بوا آيتك آيتك يتري توضيح كردو روشن يكرد والله كاتيك پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وفاتك زیلی چی تری مسلمانان و کمالگای اسلامی اکونا جیانی چی نویو جیانی بی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم تیده اوی کوا حاکمه بسر فکر و بیر و هزر و بوچونی و صحابانا دو چاوگی گوری معرفه و دنیا بینی او کاتو او سردمو استاشن کبریتی و لقرآن پیروزو و هر وها او فرمایشتو او قصه و فرمودانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و پیغمبر لبو اواني بزيشتو كلقال پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم جيابو او صحاباني پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ببه پیغمبري خواه چون تعاملين لقال او قرآن کردين آيا همان شوازي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني شتي چي دي كان زياد کردو لتفسير قرآن كلا سردين پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم نبو بيتن ما پیش او اكوا بتسينا ناو منهجية الصحابة كان پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وشخصيته كساعتيو تنداتي أو صحاباني كوا التفسير قرآني بيروزيان كردو لقى القرآن قوربون لقى القرآن الجاون لبو القرآن الجاون لبينا القرآن الجاون لبينا القرآن شامردون بيش يبتين سلو بابتي بيست بزاني الصحابة بچه ده قتري شكا ما بابتيك لخات اوي حدودي بابتكي دياري بكين چين صحابة لتسندي ولو تسندي ودس بيه كان طبعا صحابة لتعريف مشهور زور تعريفيان لبكره بلام او تعريفة طبعا بدسكاريه وخوم دسكاريم كردوه وادارم بيكابيتم شكل خلافات تشي زوري هلس التعريفك بس بما بو شوازي تعريفك شامل دبي إشكالاتك كان بشي زوري إشكالاتك كان تيدا نامين اوايا زانان اوا تعريف يعني كردو قلتو يانا الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا لو كساني كوا جيشتين بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وآمن به وإيمان يعني ببيغمبره نبي صلى الله عليه وسلم أو من عاش في عصره يعني أو يكال السردمي بيغمبره صلى الله تعالى عليه وسلم الجابي ومؤمنا برسالته وإيمان شباب رسالة بيغمبره نبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يلتقي به التقى به أو لم يلتقي به يعني ببيغمبره جيشتب يعني ببيغمبرنا جيشتب صلى الله تعالى عليه وسلم ومات على الإسلام لو ولس الإسلام مش مردبي يعني بمسلماني مردبي شو كلوه ما لو تعريفه ده صحابة بريتين لو كسانك بخدمة بيغمبري جيشت من صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت تعريفه جيشت كان باسي أكان وإيمانا ببيغمبري هنا بي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا ما كانت إجداء ولس الإسلام مش مردبن باشا لو كانت مثلا زور صحابة ممكنها وبن كابرا مثلا هبوا كوربوا راس التقاء بيغمبري وبس بيغمبري نديت صلى الله تعالى عليه وسلم يعني لو أنا كابرا وبيتكو بيغمبري دير بي عليه الصلاة والسلام لو يعني إشكالات يزور لسد أو تعريفي درست بنا وأنا كإشكال مثلا دلنا كوما لخلق كابوا التقاء ببيغمبري نبوا صلى الله تعالى وسلم مثلا لو أنا نتزاشي أي نتزاشي بالصحابة حساب كري يعني بالصحابة حساب ناكري مثلا لو أنا ويس القرني بالصحابة حساب ذكري يعني بتابعين حسابك اللي برد الصحابة كان بيغمبري اللي كاتك على سردين بيغمبري صلى الله عليه وسلم جاكر قلتو مهن أو كساني كإيمانيا ببيغمبري هنا بي صلى الله تعالى عليه وسلم وقيشت من بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم ياخد نقيشت من بلاب إيمانيا بينا بي لسردين بيغمبري جيابن واروها لسر إسلامي شمرد من أو تعريف الشامل تنا بيهم أو كساني أقريتو كالسردين بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم برواية برسالة إسلام هنا بي وأقربتو اللقاء مباشر شان دقا بيغمبري نبي عليه الصلاة والسلام لخاطر إلى فصل الصحابة نسنا داروا طبعا فضل الصحابة عزانم فضل جلق زار جزار قورة ومزنة خواهي فروردقار جل جلاله لقرآن خوي مدحي كردون وناوكاني أواني ببرزيهشتو توا لخاتري أوي پاداشتی او کردوانی کوا کردویانه پاداشتی هل گرتنی او بار قرصی که لسردمیک لسردمکانه تحمولیان کردوا دزبرداری همو خوشکانی جیان بون دزبرداری همو صیلی رحم بون لپیناو چی لپیناو برزی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله براستی جیلی کن دوباره نابنو جیلی کن لتاریخ مروف انسانیه وینه انیه لبروی لتضحیه و لقربانی دانو لرازگویو و هروها لمردن لجیان لپیناو رساله لمردن لپیناو كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله يا خايب بردقار جل جلاله القران بيروزا وصفيانا كافر من السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم سوره التوبه ايه الصد خايب بردقار مدحي او صحابنا اكا للمهاجرين والانصار اوانيك سابق بون لبو اسلامتو اوانی کله دوای اوانی شاتون خوای پروردگار لوان رازی اوانش لخوای پروردگار رازینه خوای پروردگار جل جلالو بهشت شین براوی لبو آماده کردون کتیدا به ابدی دمنو براستی امشان سرکوتنو فوزی گورو دیارو عظیمه کوات لیرا پیغمبر خوا صلی الله تعالی علیه وسلم کمت صحابه کان خو یک بجن ايش مدحیانک و یکوا خصوصیتی تایبت یان اداته اوانا او خصوصیتان لچین دری ورگرت برزان و صحابانی پیغمبر خوا صلی الله تعالی وسلم خصوصيات الصحبة بيغمبريان بنسبوها يعني أوانا لسردم يكجاون كبتاي خويان وحيان بينيوا وتاي خويان بينيا أو شوينانيان زاني لك وحيتي دانا زلبوا زور زاري ويا جبريل يان بينيوا لسر شكلي وبيكوري كعب يعني تماشا كي لخزمة بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم دا جاون هركاتك إشكالاتك أبو بياركاتك قصير جان أبو بياركاتك شوين جان إشكال هبو بلا قرآن بيروزا قراونة ولا بيغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحبي سليقية شيك زار قولة بوينة صاحبي فطرة شيك زار باق بوينة صاحبي زمانة شي زور زور بارا بوينة لو يتما شأكي لخزمة بوني وان لبا قرآن بيروز تامو تسيشة شي تايبتي هي هندك شتها دي جرنوة الرنق بي ببيت التفسير خودي جرانا وكي ببيت التفسير لبا دقا كان القرآن بيروز زالي برزان پیغمبر خدا صلی الله تعالی علیه و سلم کاتیک او اوانی هل بجاردین او کو صحابه شرف صحبت یم به بردرا راستی جار گرین جچ جار جار زور یم به قران ده قران جانی گوریو قران اوانی دروس کردون لخدمت قران ده بوینه حفظا يعني لبريان كردي تدريسيان كردي لخدمتي بوينا حلقي ذكريان لخدمه قران دانا من دار كان خويا پرورده كردي لسري فير كراو زيلي كان سر پرورده كردو يعني وقت انا سفرمي كان الرجل اذا قرا البقره وال عمران جد فينا يعني كابراك قربت صورتي بقره وال عمران بزاني باننا اما راس بتايو تشيك جاري جار قبري تماشاكره بتايو تشي بهيبتي تماشاكره اوانيك اهلي قران ولا ناو صحاباش رزق شي تايبتي انهبوا ولا ما كاد لخدمه قران دابو نكاتك وايات شان لبوهات باندس بليان ذكر لبو ايات تشيديك لخدمه دادب عمليا بي ذكر تطبيقي عندك تطبيقي عملي واياتان ذكر دوايد شنو سر باب تشيديك يعني الايمان لعمل لكرداده تطبيقي انا كر تماشاكي عبد الرحمن سلمي باسكا دلي عثمان كور عطان عبد الله كور مسعود غير اوانا اما قران يا فيري ما ذكرن اوان خويان اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل طلع قربت دعايه للقران البيغمبري في ربانا صلى الله عليه وسلم او دعايتان بزين دهشتن حتى وكو نازاني بات آية تكلبوا عمل بيكر دن شي هيا وحكم شي الرؤي ماني وكامية الرؤي فضل قولي وتي تطبيق يانا كر بعملي لجان روجاني خويا عنده أو جار درويشن قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا قرآنه علمه عمليا بيك وفيربون ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة دليل لبن هندي بوا تماشى أكيد لحفظيك صورة تشوم مشينا بديك زور زور قولي بيتشو باتشو كلو يعني وشي ما نبوا وانت يانا كر إذا تماشى أكيد لك نمك أبرا قرآن لبركة أو قرآن لبركة خلاص كابرا دبي 6 سال 4 سال 5 سال 6 سال خريج حفظ القرآن دبي 6 سال 7 سال بس خريج أو يبي يحفظ بك يعني بباريزي كبرت ما شكت تمنى كده رب بلام أوان كاتي كدهات بيرز آيتين لسورة البقرة في ربون لبدي أنا كر بلام شون يعني لبركر بتفسيره يعني لبركر بإعرابه يعني لبركر مثلاً أو يكبيوز بوال روي أحكام لغوية أو يكبيوز بوال روي أحكام اعتقادية أو يكبيوز بوال روي عمل كردية هم مو يعني تطبيق كرد أو زاردات نصر بينز آيات ودا آيات دا آيات دي كبراس يوم نزل الصحابة ما نزل شيء جزار جزار عظيم جزار جزار مهمة فيما بيسأل المغرب أو ما نزل تطبيق كرد لهندك لمدارس عاتق وكونا كانيا يعني دلوقتي كابرا كاتي كده بيت يكم زار كابرا كده تناوفقي يعني كبيه ببيتا الدراسة الشرعية فير ببي فير يجت شينا كنا وكابرا دين يكم شد كفير يكن سفير القرآن يكن بمعنى أوي دلوقت بينز آيات يكم ما مصايك دي لروي قراءته وفير أكاد شون بخوينته يعني شون بترتيل شون بأحكام تجويدية شون دخوين درته أوي فيرك كاتك أو ما مصايك فير يك زحفتيك دروجة بينز روجة سندا هم حكم كاني ورقة النار أو دوبارة كاتو دسي تلاي مع مصطفى شيدي كأول الروي معناه والتفسير كيف يدله كاتك أول الروي معناه والتفسير كيف يقول تهردو بين زايتان أو زار دروا دسكن مع مصطفى شيدي كأول الروي أحكامه وبين زايتان تحكمه شيء تدان حكم كان هما فيرك أو زار دروا الروي بلاغي ولا الروي لغوي وشيء تدا عربي وبين زايتان تسيا وهر ولا الروي بلاغي وتبلاغته شيء تدا القرآن ليرة عظمتك إلى شين دري دا دل أو بلاغش فير بيا أو طلبيا أو زار ديت وسر بين زايت يعني ليك كاتا علم تفسير فير بي وعلم قراءة فيربي وعلم نحو فيربي علم صرف فيربي علم بلاغة فيربي وعلم تفسير فيربي وعلم شوازي استنباط أحكامش شوازي هبوني حكم لو آياتنا فيربي كبريتيا لأصول الفقه يعني أنت ما شك من هذا سركوتوا بينز آيات بينز آيات كابرة دروا هريك مع مصايج متخصص درو جان لبودي على كردنا كابرة ما شك شش صال حف صال عش صال قرآني كهم ولا بركر تماشى أك أو إنسان بويتا إنسان بعد صالبي أبيته إنسان عالم بهمش تكانيه يعني أما ذكاريش أول من هذه الصحابة بيغنبري خوي صلى الله عليه وسلم حسب أو حديثي كلبوم الروايات كذا إمام أحمد لبوم الروايات كردية طبعا صحابة كان بيغنبري خوي صلى الله تعالى عليه وسلم هذيك خصوصية تعبة من دتشي هبوينه لو أنت ماشى كأوانيك ومفتي الصحابة كان بيغنبري خوي صلى الله عليه وسلم وأنيك مفسر الصحابة أنا عدد يعني زورني عدد يشي كم يعني هيك لتفسير قرآن بيروزا مثلا بارعا وروتو لتخواره مثلا تماشى كي السيوطي رحمتي خواهي بروردي قال اللي بيده فرمي لصحابان ده صحابة مشهورين بتفسير قرآن بيروزا بس تنها ده صحابة مثلا لو أنا هرتو على الخليفة كان الراشدي أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضا رحمتي خواهي بروردي قال أهلهم ويانبي وابن مسعود عبد الله كوري مسعود عبد الله كوري عباس وبي كوري كعب زيد كوري ثابت ابو موسى اشعري عبد الله كوري زبير اللي اتقانا امام السيوطي وافر فرمي او ديانا وكوي الله مفسر عالمي الصحابه كان بيغنبر اخوان صلى الله تعالى عليه وسلم لتفسير القران بيروس ولويت ما شاكي علي كوري بطالب رضا رحمه اخوي بروردي قال اللي بدرباري تفسير ابن عباس فرمي أفرم ابن عباس كاتك كوا تفسيره قرآني أكرد كأنما ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق أفرم كأنما تماشي شتي غيبي أكرد لبرديش يكزار تنكا وبركة دعاية پیغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم كفرمو بوي خدا فقه فير بكيتو وهروا لتأويل شاشار زايبكي لو بيكك لقودترين على مكان الصحابة دادندري درباري قرآن بيروس هو بركة دعاء بيغنبري صلى الله عليه وسلم بلام خوشي علي ابن عباس عبد الله كريم امام عباس علي ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب أويك لكنا من هير تفسير القرآن بيروزا لسيدنا علي فيربو شونك عبد الله كريم عباس أما دزاني للصحابة بتمنى كان نية يعني للطبقة أوائل نية لو يتماشى أكيد قلزة لخزمة أو قورة صحابانة دايا بركة خوي يقول علمي خوي هل انزايا لبركة بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ولبركة الصحابة قولاني كالخزة بيغنبري خواه دابونا صلى الله تعالى عليه وسلم لدوي عبد الله كور مسعود وبي كور كعب وزيد كور ثابت وعبد الله كور إمام عمر وعبد الله كور عمرو كور عاصو أما أنا دين لوي تماشى أكي مجاهدة فرمي مجاهد لبري طلبة ابن عباسي بوا يعني تابعية طلبة ابن عباسي باس لقوري ابن عباسي كاتك تفسير قرآني كدس بركته شهوه شون لقال تفسير القرآن تكلابو أفرم كان ابن عباس إذا فسر الشيء كات ابن عباس شتي شتي تفسيره كرد رأيت عليه نورا فرمي والله نور أبيني بركة أبيني لو كابراهي يعني وكأو يبلي دستي شي غيبي إلهي لبشتي أو أنا وببي أو أنا نكر أوه هر يعني خوشك دواتر لتفسيري تابعين وقرينجي تفسيري تابعين باسيكين مجاهد خويا فرمي عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها أفرين والله سيجار هرهم القرآن لأولها تاوك وآخيري آية آية لكن ابن عباس دوباره كرديته لهم آية تشب سيارم لي كرديها لسري وستاو علمي أو كابرام لبونغو نقل كرديها لو يا مجاهد بيكك لقورة ترين مفسير كان القرآن لا طبقي تابعية داد أندري وابن عباس ولا همان كان عبد الله كور مسعود سير بك يعني الصحابه كان في غمري قال صلى الله تعالى وسلم او عند لقل قران التكلاب وين اويك هدفنا وي بلم كي وانا الشعر زي قران بون لقل قران شياو بو تفسير يعني تفسيري قراني بيروزيان تفسيري ك جي جاي اعتماد الصحابه كان في غمري قال صلى الله عليه وسلم تشكلو خويا حاضر بون خويا لقل رودا وكان بون خويا كاركتر تش جرينج سر او مسرحيه بوينا ك روجار كاني عهد نبوة تدا تبر كلاون تماشى أكي ابن مسعود رحمة خواي برورد قال لي بيفرمي والذي لا إله إلا غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت أفرمي والله هيت آية تكنية لسورة القرآن بيروس إلا دزانم شون دعب زيوة حيثية دعب زيني وأفرمي زانيتم لشون در دعب زيا شو بيان روج بوا كو دعب زي سبب نزولك أفرمي والله أجر بزانم ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه أفرمي والله أجر بزانم كابراي تشيدك هي لمن شهر زاتر بلا قرآن حشتر بيقاتي إلا أتم لبو خزمتي بزانة أو كاتش حرصي هي دي هشتاب بزان لخزمة بيغمبر إخواب صلى الله تعالى عليه وسلم قرآن نسي وتولى خزمة بيغمبر إخواب صلى الله تعالى عليه وسلم قصي لقى الصحابة كردين شاهد ولا بودا بزيني ما قرآني بيروز كتيهش تاج دل اگر كسي چي ديك بزانم اي اما دم بتسم بس لخاطر اوي فير بني باشا صحابة كان بيغمبر إخواب صلى الله عليه وسلم لعصر نبوة جيان لخزمة بيغمبر من عليه الصلاة والسلام قرآن يان بيني بيغمبر إخواب دعاي لو كردين او من زاني طالما لباشي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تشون تشوني تعاملي يعني لقال قرآن كردو ولقال تفسير قرآن كردو من هديان تشون بوا لقرآن بيروس طبعا اوان عزيزانم من هدي الصحابة كان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ريك من هدي بيغمبري خواه ولا تعامل كردن لقال قرآن بيروس اوان لبرا ويل السردم وعصر النبوة تاجياون اعتمادي يكمين يعني وكو تفسير لسر اوي وكا جويان لبيغمبري وصلى الله تعالى عليه وسلم ويك لا بيغمبر يان ودقت بيت شكا باسم كرد لبروي عرب صاحبي سليقي خوبينا لو سردمي ولا همان كاد داخلك فطرتي تيكنت شوي انحرافات نبوة ولغتي عجمي تيكلاي ولغتي عربي نبوة عالم اسلامي وند فراوان وند وسعتي نبوة لو تباش اكي درباري هم آية كان القرآن في دوس تفسير يان لينا كراو يعني تشيان كردوا تماشيان كردي ويك لا بيغمبر يقوى صلى الله عليه وسلم بسيار كدايا او ياد ورقت وكاتك و زيلي باشوانا تفسير يندر باري لي كرديا اويك لا بيغمبر يان جولي ابو عليه الصلاه والسلام لبو خلشان نقل كرديا اما بابتك اويك لا بيغمبر يان جولي نبي عليه الصلاه والسلام اعتماد يان داوت اثر جانبي لغوي يعني او زماني كلنيو عربا باوبوا مثلا بون منا ابن عباس رحمه اخوي برورد قال لي بي شتي تشي لا لمشهوره دري نمد زاني او ايه معنا يتي يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين نما زاني بشي فتح لينا بتسم معناه كده يعني دي زاني بس دري دقيقة دقيقي كي تميز بينهم دري هتاوكو دو او هاتن دو دشتشي عربي بحاراو هاتن وتيان قربان تشيك معناه افتح بيننا ضل هنج تيجي يشتفتح لينا بمعنى يعني حكمة بمعنى يعني ربنا حكم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الحاكمين وانت خير الفاتحين كانت ليرة اعتماد الصحابة يكك لشوازي التفسير يعني لابو تبوا لسر أو جانبا لهجيب وك قرآن بينازل وبي غمري قوة صلى الله تعالى وسلم فرمي القرآن بلغة وبلهجي قريش يا قريش دوازة بطنة يعني هاريكك لو بطنانا تفسيراتي بابتي خويه بلام او وكو وشا وكو حكم بابتا كان ديار القرآن بيروس واضحة تبيانا لكل شيء اويك انسان بيوستي بيها بي بلام وكو لبو اويك انسان جاني لسر بنابك بلام وكو عمق لقرآن بيروزا وكو وردكاري وكو تفسير بيوست من بهبوني او لسانية كلو سردم قصي بيكرا ولا همان كاتش دام
1: تماشاكي صحابة كان بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم جاري وابو حتى مثلا لبو تفسيري قرآن بيروز بيويستان بسيري بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم تطبيقات عملي بيغنبري خواه يعني للا يتشي بيغنبري خواه كو تفسير كردية لفظيا واگر بیت بابت چی دیگه با پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله عملیا کو تطبیق کردیا و او زاره اگر بیت اون و تماشای لغوی انا کرد لجانب لغوی بابت کان تفسیر کرد و زور زاره و شب و قران یم با قران تفسیر کردیا یعنی صحابه کان پیغمبری خواص صلی الله تعالی علیه و سلم کاته کو بابت کاتیا موضوع کاتیا اجتهادات کاتیا تماشا اكيد موضوع کا بابت کا بس تفسیر کرایا ريك با اجتهادات الشخصية خو مثلا هاد اللي سردمي بيغمبري خواي صلى الله تعالى عليه وسلم او كاتيك وعمري كور عاص رحمة خواي بروردقاري اللي بي كاتيك رويشتيا مثلا دقا زيشة چي دابو شوية زنابتيا بوا تيمومي قرتيا خوي نشوشتيا صحابة دي نخصد بيغمبري خواي صلى الله تعالى وسلم قليلي اكن دلين ببي بزنابته وبيش نجي لبو كردينا طلع والله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو آية تبكر دي تبرق لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بزنا طلع أو آية تبكر بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم إنكار ذاك لتفسيري أو آيتك هنايتي أو آيتي لو موقع تطبيق كردي لكاتك كأبو أيوب أنصاري أفرمي لبما أنصارها تتخواري يعني وكو قاعدة فقهي بكار هنايا عمري كور عاص رحمة إخوائي بربردي قاري اللي بي تماشى أكيد بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم إنكار دبابة كنا كاتي يعني الصحابة كان بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم اجتهادات الشخصية شان هبوا وكو خوي النوية الشخصية للتفسير كردني دقيت شو قرآن بدقيت شو قرآن دقيت شو قرآن بحديثة شو بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم وزور زاري وشوا تفسير كردني قرآني بيروز حسب مقاصد ومبادئ إسلامي لو تماشى أكيد اعتمادان لسر تفسير الصحابة زنان لو اعتماد يان دايت السر تفسيري أهلي سلف بتايبتي كومالك لعلماني أهلي أثر يعني بتايبتي لمدرسي تفسير بالمأثورة كدواية دين السري أوان دلن لبرد سن هكارجي كمين يان أوان شاهد التنزيل بون يعني زانيت القرآن كداب زيا أجداد حال وأحوال بوينا ولا ما كانت جاء أهل لسان بوينا كوا قرآن بلغة بوان داب زيا وهروا زانيت يان عادة عرب وعزم يان زانية لشيء وازي داب زين القرآن ومقصد يان سلامة بوا والصدر يان سلامة بوا حقد وغلوا أوي دنيا يتدان بوا شتك دنيا ينبوا باليان بيوبني هتاو انحرافات بكن بابتها لمصلحة الشخص وجروب أو بابتنا طواب بكن طبعا عزيزانم وقت باسم كر تفسيري زور بيه صحابة كان بيغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم بشوازة شو مرتب نبو أو نبو مثلا هاتم القرآن يعني هم وكوي كيسالة بردستي منوتو دايا قرآن كان بو شوازة تفسير كرده بي هاتم اللي سورة فاتحة يندس بي كرده بي هتاوكو سورة ناس بلكو لبنوي وقت باسم كر وقت سردين بيغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم خلق بيوستي بو بابتي نبو أو شوناني كوا بسياري دربار كريا أو شوناني كوا خلق هاتيا موضوع كيان لبو باس كريا يعني بخويان حزيان لبو بابتك بزانن تنها و بابتان لبوما شرح کردینا یا خود تفسیر یان کردینا بو بوی که با پیویست هیا لوی تماشا اکی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم که تفسیری کردیا استغنای صحابش بوه لو تفسیری پیغمبری خواه یعنی بواسطه تفسیری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم صحابه استغنای نبوه لو جهوده که واصفی بکن لپینا و هندک او بابتانی که خلق لسردمیوان استفساریان در باره کردیا لوی برزانم صحابة كان في غمرة صلى الله تعالى عليه وسلم لبروي أهل لسان بوينا وخلطش بها ما شوى عامي معنى قرآن يانزاني أو شانك والتوضيح أو شانك والديار بوينا أو شوين أنا شكوى بيوستان بيها بوا وك باسم كرد أفرمي أبو عبيدة أفرمي فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن دبري زماني أنا هو بيويستي ناكر مثلا بعد باي كابرا بري أري قل هو الله أحد معناي سيا فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه دبري علمي أنا هو بلسان وعما فيه مما في كلام العربي مثله وأوي كوا كلامي عربي شهو الشوي هبوا بيويستي عم بتفسير نبوا لو لبروي بخويا أهلي اللغة بوينة كواتا صحابة كان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم تفسير يعني لباقي تفسير كان ديك بكو ملك شد جياواز أبيتوا يعني مميزات تفسير صحابة كان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بكو ملك شد جدا أبيتوا لقناغي كان ديك ذكري وكو إنسان هيوان مرحلة يكمبي لباش بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم أو إنسان لباش هدوك مصدري تشريع كقرآن وكسنة باش عصرين وصحابة كان بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم تفسيريا لباقي تفسير كان ديك بسن مميزاتي شي جدادة بيتو يك تفسير كان تفسير صحابة كان بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم تفسيري بعضك لآيات تفسيري هم آياتني لبروي بيوستان بينا بوك باسم كرت يعني تفسيرك تفسيري شي كلماتية موضوعية نقبل التفسير عام القرآن في روزي دو تفسير كان تفسير مختصرة تفسير كان يعني تبيويس بوا لبو بيان لبو أوكاتي فرضيات وشتواتي زور زور تيدان بوا ناتينا مثلا جمع بين أقوال بكن وولوهاي وجانبي فلسفي بستدويو أولا سردامي الصحابة كان بيغمبر إخوائي صلى الله تعالى عليه وسلم نبوا ولا مان كاتش دا الصحابة كان بيغمبر إخوائي صلى الله تعالى عليه وسلم كم وايا تفسيريان نسيبي له لبريها تاوكو لقى القرآن التكرام نبي حتى هو هندك العلماء باسكا أفرمو كاتك إمام عثمان رحمة إخوائي بربردقاري اللي ببرياري دا كهمون نسخة كانت كالقرآن بسو تندرين لبرو يدري زورك للصحابة لسر هامشي قرآن تفسيري عند نسي لو خاطر يوي تفسير قرآن تي كلام نبي برياري دا كوا بسو تندري حتى هو قرآن كوا إجماع الصحابة لسر همو يانبيك وكوكن لسري هر أو بمينته لو خاطر يوي اختلافي تيدا نبي أو سي مميزاته مميزاتي تفسيري الصحابة كاني بيغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم عصر الصحابة بوسي مميزاتي العصر كاني ديكا جدادة بيتوا زا طبعا وقت باسم كرت الصحابة كاني بيغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم دبن بدو بشل مسائل التفسيرة هيا أنا مشهور بو بتفسير زور لخزمة تفسير بو هاش أنا زور لي واردني كوا تفسيري زور كردبي أواني كوا بتفسيري زور مشهور للصحابة كان بيغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم ولهما كادا لخزمة تفسير أبون ابن عباسة ابن مسعودة علي كور أبي طالبة عمر كور خطابة أبي كور كعبة أو أنا لو صحابانا كوا زور لخزمة قرآن بيروزا شت يعني لي نقل كرايا تفسير يعني لي نقل كرايا ولخزمة بيغمبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم زور هات وشون لمسائل القرآن وقسمة شدي كشان تفسير يعني بلان زورنين يكلو أنا يعني كم يكل تفسير أوان جيش تيما تفسير حضرت أبو الصديق عثمان كوري عفان زيد كوري ثابت عبد الله كوري الزبير أبو موسى أشعرية عبد الله كوري عمرو كوري عاصة يعني اللي هذا بابتك صحابة كان في غمرة إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم أوان ورجلتوا بشي كان لبروي مهتمون وبشي كذي كان لبروي لنا وكاري سياسي وأروع مشغلة كذي كدابون كمتر يعني زور جاري وهبوا هرصان ولا أبدا ترسيان هبوا لتفسير القرآن بيروس قصة كردن يعني ورع يعني هبوا ورع قصيان لا كلام إخوة بروديار نكردين نان ويستي أو مسؤوليته لبو قيامته هل بقدر وتماشى أكيد بش الصحابة ملي خويان دعوة تجير أو باري وكل حمل مسؤولية بشة جديكي لورع التقوان بشة جديكي شان لبر مسألي مشغول بونيان باكار وباري مسلمانان وأرواج جان روجانا نان تواني وزور لخزمة القرآن من لبروي نقل زور لخزمة القرآن لخزمة تفسير القرآن من لبروي وش بيويس نبوه براستي لو سردم كمتر بيويس بوا أو بابت بقيندر داش كريه سببة جديكي شبي لسببة كان تماشى كي لبر علي كريب طالب رضا رحمة إخوائي بربردي قاري ليبي وهر وعمري كور خطاب وأبي كور كعب وأنا ذكرية مثلا طلبة يعني أخذ أواني كلية عن نقل كردي إن الزيات ربو بن لواني ل خدمة أواني مثلا استعب الله كور عباس لبروي لبغداد وعلي كور مثلا لبصرة وكوفيب وعلي كور طالب لبروي لو منطقة وأبي كور كعب مثلا لبروي لا منطقة مدينة أو بابتان أبوينا يعني أنت ماشي أكيد زياتر تشخيص كده يعني وتشبري لبو فتوى الرين بيا وشيكك بلو هو كارانك زياتر تفسير يعني لنقل كرابي لا لوانة دي كاني بكرتو بتصل لنا وصحاباش رين بيا رول توزيع كرابن مثلا أتو خريج أو بابتي بي يعني كس مثلا كس كاتب سيارة شكل اللي قوتي تيان بروكن فلاني أو زياتر اللي دزاني لبن هندي زياتر تشتكان لو يو وارد بوينا زام كوتاكي بويدينم يعني هندك للصحابة كان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم يعني استدراكات ينهبوا لمسائل حديثة مثلا كاتك هاتون بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لو استفادة يعني كرد لتفسير بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم هاوك باسم كرد مثلا كاتك الصحابة وشيء الظلم كخواه برد قارة فرمي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صحابة كان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وشي الظلم يعني بتسي تفسير كر بظلمي عام تفسير يعني كر يعني دين لخزمة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم داو تفسيره كان هم زين استراكات بيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم لويا الراس تكاتو نا او انيه كان قوة تيجيشتنا برون تماشي لسورة ووصيتك لقمان بين يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لا ظلم عظيم فات الليله صحابه كان بيغمبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم هندك بابا تاوي كتين جيشتنا هات لخزمت بيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم داو رون كرنا وين كرنا وبيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم لو الا بمرحله اخويا لو استفسارات بيغمبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم لتفسيرات القران بيروزا استفاده يعني كردو طبعا مرحله صحابي ما تفسير لسردمي الصحابه كان بيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم بيك لا قورتين مرحله كان دادندري شو كبراستي لويوه تفسير ديته لابو تابعي تابعي لابو تابعي تابعي لتابعي تابعينا كاتك وتدوين كري ببركتي الصحابه كان بيغمبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم تفسير دقات ام واستاشي لقل دابي اوانيك واثره كهاتيه دوات الكباسي اكيد لتشوي وخل الرواه داو مساله ضعف اسرائيليات او شازو او او او شتاني كناريك انك تنو تفسير لتس مرحله هيك لو خاطري اوي فير بين خوي لبارزين طبعا بمرحله الصحابه بهيك لمرحله بيرو زكاني عصري زيريني تفسير القران بيروز داد اندري خاي پروردگار له ملائك ما خوش بي جزاء اوانش بداته و يا مشل بركتي اوان بمشنك من بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اي مرسلين.

أريد لأرجو سما سيدي سروار أي جوهري بحر كرم رحمتي خالق أي جوهري

خوي قول أو دانيش نمان لي قول كابي كات كفارة جناح كان وشفاعة تكاكاري رجي قيامة من كسيك برسياري شكر دواري ما مستعب عش سلام وأنا أري من نفسم بدستي دستي بسر دا قرتوما يعني شهوة أعرز وكانم يعني أقر واب الرواء فوتيم يعني قصي واعكا زور كسي نفسه أعرز وكاني يعني ناتواني بسري دا زال بي أكويت أخوي حرسي قناه تاوان هي هر نفسه شيطانا يعني خوي يقول القرآن فرمي هر نفس إنسان إن النفس لأمارة بالسوء خوي امتحاني إنسان لوي آية أتواني زيهاد لقى نفسي خوي كوكو بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم زيهاد لقى نفس يعني أكبر الجهادة قورة ترى يعني الجهاد الشمشيري جدا فإنسان أقبل بسر نفسي خوي زال نبي حسودي أبا تكبر أبا شهوتي أعرزوي يأسي خما قلقا وسوسي أبي إنسان هول دا خوي قورة فرمي ونفسي وما سواها فألهمها فجورا وتقواها نفسي همو إنساني فجوري تيدي حقدي تيدي كراهيتي حسودي أقر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا أو بتواني نفسي خوي باك كاتوا سركوي أو نتواني باك كاتوا دوري بسي باكك توبكي استغفاركي لمجلس علمي دانيشي قرآن خيني لشويني طماع وفساد وخرافكاري دور كوي وإيش لسر تسكي نفسكي بخويني ودعاكي يعني بوانا وأتواني ماويك ماويك يعني لومي نفسي خود بكي ماويك ضبطي خود كي لشويني خراب ودور كوي وذكر ودعاء ومجالس علم آخيري نفس الرادت كخواي قورافر من نفس أما ربي سوء أجازور هولت لقردا أبيت نفسي لواما لومي أكي باشان أبيت نفسي مطمئن وبيتاكبي بلام أبي إيش لسر خود تو روجانا أولا لديار آوينو خود باكك يوركك أبي أو درونش إيشي أجر إيشي لس خوي جورا فرمي وقد خاب من دسا أجر خلق لدروني خوي بقر أدوره أو نفس كاري خراب يبي أبي زلوي كي أبي باشي كي وأبي خاويني كي أري ما مستا أو مسلمان أنا يبابندن بخوا برستي كاتي سكياتي بخوا وبيغمبر أكري بيدنجن برزان بيغمبر فرمي سلامي خوي لبي هركس من رأى منكم منكرا هركس خرابي شديد أبي موقفي هبي فليغيره بيدي أجر بقوة بهذا كسيك لبندستي خوتا أولادتا كسيك استهزاب دينك أبي بدس رايقري أجر بيت نكرة أو قوة نبو أجاوة دروستوي فتنة وناتواني فبلسانه بزمان إنكاري أو يبكى انتماي خود دربرا يعني ناحزي خود نارزاي خود دربرا أجر نافا بقلبي أجر هيست في نكري أبي بدل زور بيت ناخوش بي وذلك أضعف الإيمان يعني إن ذا ردانوي شرطني خرافة بخرافة بي مثلا تو التزامي خود بدين زياترك محبتي خود ببيغمبر زياترك زياتر لو شريعة خود شارزاك زياتر لخواي قور نزيبو أو دين زياتر بلاوكو زياتر إيشي لوبكو تيكوشا يعني ساوان يعني والشبهات تلو دروس كانوا خلق لدين دور كانوا توش بالعكس زياتر او دين بلاوكو زياتر التزامي بيوكا زياتر خلق بابندك مجالس علمي ومزقوتو مالي خوا قرمو قرطرك او باشترين رده رده روان يتو متهويران انسان قصية كابره وبزاني والله او غيرت وزور غيرت او يتو لو دين سباتت زياتر بي يعني زياتر اهلي مجلس ودين ومالو من دال زياتر بروردكي أرمان سيد زياوازي ركن إيمان إسلام تيا وهو كاري دوري خلطي لزانست إسلامي تيا طبعا پیغمبر سلامي خواهي لبي جاري چان دانيش تبو زبريل هات لاي لسا شكل إنسانك إسلامي پیوتو با إسلام سي مرتبه فرموي إيمان تيا فرموي إسلام تيا وهروها فرموي إحسان تيا همو إنسانك إيمان أو شش ركنن كأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيري وشري إيمان أو شتق قلبيانا لدل وأبي تواو قناعتت لو دروز بي كخواه وبيغمبر وكتب آسماني كانوا مردنو زندوبو نوو قزا وقدري خواهي باشن كلدل تواو دروز بو أبي عملي بيبكي أوش إسلاما كاو بينس بايا كان كشادة ونوش كردن وروجي قرتن وحج وزكاة إنزا أبي عملي بيبكي كعملت بكر أبي إحسان إن زفرمي أبي إيمان إسلام إحسان أو قربي مرتبتي كإنسان ساك كاربي يعني أو إسلامتي وإيمانا لجيان الرنب داتوا أو ركن كان إيمان وإسلام خلق هو كاريتي للدين دورك كيتو لزانست إسلامي كان دور زورن
هو كاركاني خلق مثلا لا قتاب خانه كاني ولاتمان ولا زور ولاتان دين لا قتاب خانه كان هاتو تدر شتي شي براويزه كبداخه يعني بشيك او سببيتي يعني انزا ضعف ايماني او خلقي تينقشتني خلق اماده من دالي خوي 6 سال ابتدائي و 6 سال ثانوي و 4 سال كليه 16 سال 20 دانه سال پارش الى صرفك شهاده چي دنياي بيني اشتعين بيان تعين نابي فير علم بيان نابي يعني كتي لو شهادتي لا اله الا الله لو مستقبلي هتا هتاي اولادك خوي نايني ما مستياش لو بقري دوريش لو بكاتو فير شريعتك مستقبلي هتا هتاي لو دابينك يعني أوجب الراسي كم ترخمي يعني مسلمانانا يعني بداخوا باش شي زوري طنبليه باش شي زوري نحاليه لدين باش شي ايما نازانين باداشتي او علوم الشرعيه يعني مثلا استام درسي حفتانه مانيا يعني كات باسي كلامي خواكي باسي شرح قرانك خلق استزابي بو شويني بريم زور زور قربارغي كاو شعائرك يقورك أو آمادبي واعتكافك لمالك أو خوي باكاتو بي خوي لدين حالك مع العلم مسلمانا خوفير زانستي شرعي بشيشي واجبة وبشيشي إمام شافية فرمي لحمو سنة قورترا يعني أري أقر بين برين إسرائيل دي ملك ما روحتا شيشي أتي خريشي تي أبي أتي خريشي خوفير علم حيث خير قورترني لو يخوت فير دينكي فاعلم انه لا اله الا الله تو اقر دين بعلم ونكي شيطان فيرت ليك خلكان زوهل تخلطين يا كم شيك درجي اسماني بي بخوي غور فرم اقرا يعني او دين ديني قراءته كتابته خوين دلو خوشار ذاكرنا تو خوا پرستي بنزاني نادي ارمه وس حكمي تشون لا ساحر فيديو بلا بوتو ككسك بزلشي ملياتي كاري خراب اكا كبدا خوا برزان يعني أول ملانيا زور إي شكري للرموز دين بدري بينك لمزقوت كندا بينك لبيغمبر سلامي خويلي وابين بتاوي ختام بينك لملاتك أزانا علماء وارسي بيغمبران ودين بلا وكانوا خلق شتيان لفيربي وكاري قرنو إن زيانا فيديو يقدروس لكن والله أول ملايك كاري واخر أبكا حاشا ولله شتيوانيا يعني أول قناحي شي قوريا أو أنا بلا وكانوا بملا وبشت ناوي أمبن فيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد تركسي بتسيت الله كاهين ساحر كانوا برسياري لبكا والرأي بكا وكو يعني الذين درتوا به كفر كابوي خواي قورا دايب زين تلاي فيغمر سلام خلني هركسي كقماني أوي كسحري لك رياو يعني فاتحي بخينا وآيات الكرسي بخينا يعني بداية سورة بقرة وآخر سورة بقرة وسورة ياسين قل أعوذ برب الفلق وناس وقل والله حد خينة تنزارك سحر بتعلمته آية دروس تخير كردن بمكسا بأم كالناس فليبينياني كمسلمانين برزا صدقوا خير كردن دروس بمسلمانيان كافر بكري بلان زكاة دروس نية بدري زكاة دروس نية بدري بفقيري نامسلمان سنكو زكاة لمسلمان ورجيري عبادتك او زكاة اگر كافر لولاتي توي زكاة نادا زكاة واجبة لسر مسلماني دبي بش دريتا فقيري مسلمان بلام صدق وخير كردن درست بيدي بلام اگر طماعي او تبي او كابريا ابيت مسلمان اسلامي للاجوانكي تعاونكي زور فقيرا بلام اگر فقيري چي مسلمان الدسكوي وكوي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي هول دا مصاحبي برادراتي إيمان دارك خواردني توش بابستيت الدمي كسيش متقي وخواناز حتى اگر دو فقير ديتن يكا چان نواش كرو دين دار وخواناز ويكا چان نواش نكربو واخير ترو سنة بدأي بنواش كركو إيمان إلا اللهم اگر بري بواسطي او پاري من فير نواش يكم لدين نزيج يكم او كاتي خير زياترة اگر ناخو يعني تو فقير الدسناك يأسي أدي بفقيرة چي كافر ملحد مثلا اشتواء بلام اگر بشي دي هر دروس برام او خيري زيادة بدي بمسلمان شي ولاتي خود ما مستاذ زور كس طلاق دخوالة وربون داو يعني لكرين وفروشتن دا آية او حكمي تيا طبعا طلاق پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق خوي قول الرقي حرسا حلال طلاق بلان آخر شتا يعني اگر خوي قول زور رقي ليكسي كباسي طلاق كاو يعني طلاق بخوا سنكو طلاق خواردن أقام بس لشي طلاق نبي نقج بتا آخر حد طلاقي أو براستي استهزايا بأحكام شرعي سو استهزا كردن بحكم شرعي نبي حكم شرعي طلاق لو أود أندريا
خوي جورا فرمى أجر لجرجني خود نجنزي فعيضهن وهجروهن في المضاجع باشا وضربوهن وابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلي آموش غاريكا بشتيتيكا خلق بانكا لأهلي خوتو أويتر أجر زاني بتوري بليدانش وتاكي أبي تاكي أجر هر نجشتي هيت حدك لكاتي باشي ونتسو بيلايو يك طلاقي سني وبشاهد بيدي أو طلع بلام توتو سياري يكرب فروشي بطلاق منا كرم بطلاق منا فروشم أو قناحي شي زور قورية أو استهزاء بشريعات استهزاء بالدين لجر أوي جناح شيء جوري بلام أجر كسيك بري بطلاق وكسوند وتهديد طلاقي بيناكوي بلام بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم سوين خواردن بغير خواي جوري من حلف بغير الله فقد أشرك حركة سوين بغير خواي جوري بخوا شركة لو خواي بيعكر دي أبي توببك أبي خوي بشوا دورك عاد سنتي توببك بري خواي توبة من سون بغير خوا خوار شركة يعني توببك وزارش كنجرت وسرو أبي كفارتي شيء بدأ دفع قيرانان بدأ لبر سوين ده شيء خواردي بغير خواي جورا سوين ده كأشتيني كفارتي ده فقيري وكو فقير من نان نكبار ناني بداته لوسطي خواردن كي خوي كأكا ورياي طلاق من طلاق خواردن زرر لسمعة أدا زرر لكرامة تدا زرر للدين تدا وهروها زرر لبركة مالو من ضالش تدا كاري شي خراب ما مست دروس تا آهنگ جيراني مولود يان دابش كردني شيرناتي وخير كردن بو بمبوني وهندي دلين امد زائزني وخيري تيدانيا برزان پیغمبر سلامي خواي لبي براسي بي انسان دين لسرچاوي خوي ورگري حمو كسيك اهلي او نية فتوى بدا فتوى دان زور كاريشي گوريا خواي گورا فرمي يسألونك فرمي پرسيارت لي اكن درباري فتوى قول الله يفتيكم خوا فتوى ادا ابي مرزعك بي خلق بلغو دليل و عمق تكلاوي شريعة تواب بي أو دواز علمي كبيشانا دواز علمي ملياتي كشرع أصول فقه نحو صرف بلاغ منطق تفسير حديث علوم حديث مقاصد شريعة أبي حموي خوين بي أنت أتواني لشتك تبقى قياسك بكابزاني يعني لخورة أو خلقانية زور قناح بارا حيث نازاني وحيث مثلا أصول شريعة شارزانية فتوى أدا پیغمبر خوای گورا فرمی خوا هر نعمت چی پیدای اما بنعمت ربک فحدث تحدث بو نعمت بک تحدث یعنی باسیکا شانازی پیوکا چه نعمتک لپیغمبر گورا تر خوای گورا دابی به انسانی هرچی ایم شارزاین لشریعت و نحموی لپیغمبر و مبینا یعنی لتبین للناس ما نزل ایلیم شرح قرآن و کلامی خوا پیغمبر کردی تو تحدث با پیغمبر کشتشی خیرشی زور گوری زا خوای گورا فرمی وذکرهم بأيام الله روجگاری که خواسته چی خیر و گورت لو دینی باسی که ذکرهم تو باسی او روجاکی که خوای گور پیغمبری لو امناردیا این ز خوای گور ل قران فرمه افرمه خوای گور اگر رحمت چی لو ناردن دل خوشی در برن با رحمت خوا و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین پیغمبر رحمتک لو عالم قل بفضل الله و برحمته و بذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أفرمي فليفرحوا بأمر فرميت فرحة دربرا خوشي دربرا خواك رحمتك إلو ناردن سر رحمتك لك يا غمبر قولة رسلامي خواهي لبك تو إن زكاتك إما مثلا بلاو كرنوي دينو خوشيستي پیغمبر خواهي قولة فرمي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أفرمي پیغمبر فرمي إيمان تان تواونا بي تامن تان لخوتان لكسوكار تان لدايك وباوك تان لهم خلق خوش ترنوي او خوشویستی پیغمبر بچو وسیله یک زی بزی ابی ابی بیکی هات نظم ای ایرا بچو وسیله یک دی ایرا با پیان دی با روشتن دی با ری دی با ریشتف دی المهم بیم زیاد خوشویستی پیغمبر بچو دسته کمی بزور باسی که صلواتی لسر لیده سیرت و جیان نمی بخینی و دانیشی باسی بکی اوان وسیله اوان که خوشویستی پیغمبر سکوازی با خوشویستی پیغمبر عبادت اگر خوشت نبی انسان رقی لپیغمبر بی کافر بی ای خوشویستی به چی درسته بی؟ غیر اوی زور باسی که و یادی که و اوانا یعنی مولودی پیغمبر چی لناوه کره؟ خلق درجایتی و که مولودی پیغمبر صلاواتی لی ادره قرآنی تی اخین دره باسی پیش یا نامی پیغمبر او کاری چی خرابه؟ او شبوهات لو خلق درسته کن کسی به نزانی وکو امام مالک فرمی اهلی سلف فرمی ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم او علم دینه تماشا کن لچه فیره بن خو او سیاره نیه پرز بیش کاره او سیارم ایش نکا پرز بار تکسی ولو ایما اگر هر کسی که ایما سیاره تکسی پرسیار لفیتره که عرض بکری پرسیار لدلاله که
هر ایشه که پرسیار لی اختصاصی خوی که بلام او پرسیار لی دین نکه لی بازار والله اجویم لی گنزه چی بو ریشی ها بو من احترام هی لو کسی رجده بلام خو همو کسی ریشی ها بیو شلوار کرد کهو یعن بانگ دا او مفتی نیه و عالم نیه تو اشتی لی ورگری یعنی لو افرما عم انظرو عم من تأخذو دینکم بزانه تماشا که دینی خود لی چه ورگری يعني پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها هر کس سنت یک باج دابینی خلق اتباع بکا سنتک باج بی خلق چی به اصلاح بی خلق به لدین شهر زابی او اجر پاداش هم او کسانه شیه کدن صلوات دن خیر و چاکاک طبعا سنت لو خیر خیر ترتو خلق کوکی ولا مخ عالم سیت بازار پیاسه کتو خلق کوکی ولا مزگو اعتکافک دعاءك ذكرك صلوات لأداء باسي بيغمبرك سنة لوي قولت له خير ترهي خير لوي قولت ترهي والله بيغمبرنا كردي بابا قاعدية شيء أصولي هي أخي نخلق شارزاني الأصول أري الترك لا يدل على التحريم كبيغمبر شليش بيغمبر حزار مليون شليلة كردية حساب كي بيغمبر سلامي خير صماعين وبانك قرآني زمعنا كرتو تفسيري ننوسيا تراويحي بوشوي نكردي ختمي للتراويح كان نكردي پیغمبر خوی فرمی اگر من لبر او خلق نبا حدیث العهدی بالاسلام او کعبا همو ارخان سر لنوی تیک مداو حجر اسماعیل او انا فرمی بلان لبر او خلقی نای خنم یعنی کعبی ابن رخان دو نوی نکردوا لبر او نیک حرام استا کسی که مثلا بیو نوی کاتو تعمیری کاتو گناحا نخیر پیغمبر دیان شتی نکردیا لبر او فرمیتی او سردم ایوینی یعنی هر لیگر ریالو خلچی تر معنا او نیلوی برزان اما براستي حرشتي شي باج بيتو ببي مانع خير او جناح شي غوري بتعبيتي ككسي شي تون نمفتي ونعلمي ولا كاس تكليفي لك لو خد داخلنا او جناح غوري تو كاس اتويداناي بقاضي كاس اتويداناي بمفتي تو علم يكون رمزك ني الذي بري والله لخو راقصي وابرا وكي والله جناح تقاتي يعني كابرا دي بوهم حماسته واظهاري محبت له بيغمبر دربري زينتك شوكولاتك شيرناتك للريكا بريخي كرو خير ناقاتي يعني أبيت مانع خير ويعني دير أو مناسبة جورة شهر أو هذا سادي تي بريو إذا خلق طلام لمناسبة سروك كانوا خلتشي فاسد وأوانات سن آهن جلو بكري يك نقيل ولا قيدناك أوانا طلام لو باسي في غمبر وشريعة الدين أبيت مانع خير خوي جورة لجناك ما خرج ما مستعد دروس أفراد عدسي ملون دابن لو تساوي خوي لبوجوان كردن عدسه دانانی سرتاوی تاوی خوشینه که مثلا رشکا تیلی که لیناکا درست عدسه دانان بشرطی اوی بو مرزی که زرر لتاوی ندا ولو فیل کردن نبی ولو ایساری گنزو خلق نبی سر زرا چشی خلق چون که خواهی گورا فرمی ولا یضرب نبی ارجلیه نلی یعلم ما یخفین من زینتین حرشتیک لو درخستنی زینتو ایساری خلق و شهوات خلق او حراما يعني بلام أجر لبو أو أنا بلو ميردي خويتي ولو زواني لو خويتي هيدز باسكني وحرامني كتاي برسيار ما بيبقى أواني تر لو زارج تر لي غير ما مستا درباري شهوات بدز بطال كردن آية حرامة ما مستا ناي ما مستا شيء هنا كأريد دروسته وحرامني برزان خو بدز خلاص كردن وشهوتين للشرع ده سكت كربيكا او عادتي شي خرابه وزرري شي زوري هي ومخالفي ادب والدكتوره كان هميا نسيتي ان لسرك ارين زرري شي جسمي ومعنوي ونفسي زور لس انسان بزيدري وزور زارج ابي تسبب او عقم كمن ضالي نادي ولا شرع شافي غمر صلاه فرميه ناكح اليد ملعون يعني او كسيك نكاح لقردسي خويك ملعونه وجناح شي غوري خوي غور القران فرميتي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هر إنسانك أو شهوتي خو إلا لخيزاني يعني لزاري كاني فمن ابتغى وراء ذلك غير أو دوشتي هر كسيك بيك أو تعداي كردي أو قناحي شي قوريك إلا اللهم أو ما مستبر رزيك تناوتيني هر ما مستبر رزيك ترق سيواي كردي راسا بلام أو شرعا زانيان أرين لدو كاتي دو حازتتي حازتي ديني حازتي جسمي أتواني أو أي شيء بكي حازتي ديني أجر إنسانك بزاني نفس شهوتي زوري له هنا بزاني توشي زنا أبي أو كاتي أخف الضررين أدنى المفسدتين درستة أو أي شيء بكي له خط رزقار كي شهوتي خط بكجيني وخط لزنا وخراب رزقار كي ودوميان أجر حازي جسمي دكتورك بيد بري أو زرر وجهرك لقالبت أبي داري كي يان بيوستي بمنيها بي له فحصك التهابات لو من دالبونا أو لو حالتان دا درست غیری اوی
دروس نیا اگر قصه چی واش دیت او ما مستیا چی برز وای گوت یت یار اول لب اوی وای فرموا ک الحالات الضروريه يعني لبرد جسميه يعني لخو لبر حالتي ولا فسادك رزقارد بي اگر هيت لوانه نبي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اگر كسك شهوتي هبو باب الروجي بي با شهوتي خو بروجي كرتلو بعبادته وكبكاتو هتا خو يقول الطاقه ذات الجنبيني فنا نبع تبرشتي ولا فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج اجرنا فعليه بالصوم باب الروجي بي او خو يقول شهوتك ياري خو يقول لغنا كان من خوش بي دعاء عبادتنا قبولك والسلام عليكم ورحمه الله.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بخويني لجنوكا دا پاريزري حتى بياني ليدا بيتوا.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أنفر مديا إمامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بله و تی پیغمبری خواچی بلم فرموی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بله بیانیان ایواران سجار بستو له مشتیک د پارزری بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: دي وابو داود روايتيان كردوا. هروها لا فرموديك دا كإمامي ابو داود وطبراني روايتيان كردوا پیغمبری خواهمو ایواريك فرمويتي امسينا وامس الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: أم فرمديا إمام ترمذي رواتي كردوا هر كسيك إيوارة بيقين وأم ذكر بليت شو بمريدة شهتبه الشوا وهر كسي بياني بيقين وأم ذكر بليت أو رجع بمريدة شهتبه الشوا ذكرك بريتي لا.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت

0: ام فرمودیا امام بخاری روایتی کردوا
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا. هر کسیک بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تک زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتیه لا.

0: العليم.
1: أم فرمديا إمام أبو داود روايتي كردوا.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك
1: له. هركس يك دوينو جي بياني دجار أم ذكر بله دچاكي بود نسره ودخرا بيلا سرلا دچه ودبل برز دبيتوا وباندازي رزقار كردني دو كويلة لنا وكاني إسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإواراني جبيلي هروايا ودبيتا باري زريق بويلة شيطان تاكو روجي لدبيتوا ذكركش بريتي لا
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديع إمام نسائي الروايات كردوا هروها لا فرمديك دا كإمامي أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغنبري خوا فرميتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بلي أو أوشو هيش بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.

0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه.
1: لا فرمديك داك إمام طبراني وأبو داود رواتي دكن پیغمبر خوا بیانیان و ایواران حو جارده فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: أنف المديا إمام مسلم روايتي كردوا
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرمديك جدا كإمام طبراني بمن رواية دكا أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی كاتي بياني بسر دادت دجار وكاتيك ايواري بسر دادت دجار صلاواتم لسر بدات شفاعتي مني بردكويت لروجي دوائي دات

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين برزان وخوش بستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم بأيوي برز وخوش بست دقم وبو أوي فرمودي شيتري بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم شيب كين وبأميدي أوي بتوان هندي السودي لور بقرين ولجيان روجاني خو من دازي بزي بكين بو اوی هم ببتا خوشبختی لبو جیانی دنیا من و هم ببیتا سرفرازی لبو دواروجش من دا فرموده او زارک آماجه پیدکین لابو هریره و دلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لمجلیس اگ دهنش تبو قصه دکرد لبو صحابه کان کات اگ اعرابی اک هاد لپیغمبری پرسی صلی اللہ علیه و سلم فرمو روج دوائی کن جنده زور باسي يوم الآخرة ذكرى فأويش ويستي سؤال كان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كقيامت كان جينيدي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قسكان إخوي نبري جوابي أو كابراء عربيي ندا وبداية هندق لواني كدانش بون قوتيان جويليبو بلان بينا خوش بلبروي أو قصي ذكرت كسي وراسات داخلنا وموضوعي قسكان يبو لبر هندق جوابي ندا هندق شيتر للصحابة فرميان والله هر جويلين أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فبيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي قسكاني تواوكر فرمي أين السائل عن الساعة كاني أو برسيار كاريك وبرسياري كرد لا روجي قيامت فرمي ها أنا يا رسول الله أمنم أي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسؤالم برسيارم كرد بيغمبر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فرمي أجر هاتو أمانات اسپرده زایع بو فوتا اتو چاوری روش قیامت که قال کیف اضاعتوها فرمی رسول الله امانت کود فوتی اسپرده کود فوتی لدزدسی پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعة اگر فرمان حکم ده صلاة لأمتی من درا دست کسی كوا أو كسا أهليتي نبو أتتشاوري قيامتك ليرا أودقي فرمودك أبو كإما بحث ما انكرت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بوشي وازاك كابري سؤالي لي كردو لدر باري روجي قيامت أو هزوابي داوا إما هندي قسال سر أو فرموده دكين لو خاطري وي لو من جوان روبيتو كإما مسلمان حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بحث دكين لو اوی لو من روم بی تو کبزانی چه سودی چی لی وردگین لو فرموده ایدا ابن بطال که یک لو کسانی که شرح صحیح بخاری کرد و حدیث کانی کرد و ده فرمی او قصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرموی اذا وسد الامر الى غیر اهله دلی ان الائمه قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحه لهم دلی خوای گور پیشوا و د صلات دارکان کردیتا امین لسر بندکان خو و فرض شی کردی لسر د صلات داران که اموجګاری او کسانه کله شر دستی اوان داینه لبروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلی فرمویتی لی قوله صلی الله علیه وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هموتان و کوشوانګوان و هموشتان لی پرسراون لوی لجر دستان ده هيا فین بغی لهم تولية أهل الدين أواني كواد صلاة داري قولن دبي كسيك دابنين لذي قايك دا يكمجار ديني هبي أو كسا والأمانة وأمانة باريز بزاق مورو تن بيويس من بوشتي كسيك بيني لشوينك لذي قايك دا دايبني أو كسا أولا إنسانيك دين دار بي يعني خاواني الدين بي شعائر كان إسلام جيب زيبك باشي هنجيني والأمانة او کس امانت پاریز بی او شتاری لبردستی دادندنی هموی بتوانی بیان پاریزی آگای لیان هبی او شتی چی زور زور مهمه لبو انسانی ایماندار جاده فرمی لنظری فی امر الامه لوی کتماشا امر امته کن اگر کسی اک ببینه تو کسی اک دیندار بی امانتش بپاریزی ایمت چیش من پیلو زیاتر یعنی هر پاریگ لبردستی دادندنی او کسا اولا دین ری پینادا او پاری ببا لبروی حرام پاشن جن امانتش او هی خلکا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة كان تسميلي صاحب خاوانا كان إخوانا كان والله كباسي أمانة ذكرت جاري وهي حتى في غمر صلى الله عليه وسلم تأكيدي لسر وكرته فرمي لا دين لمن لا أمانة له كاتيني هي وكسيك أمانة نتاني بفارزي نتاني أجاي لي نبي يعني أوش تيجي زور زور قرينجا الله خوا دا صلاة دايتنا دا صلاة داران لوي أو كساني كدايان دنين أو كسان نوعك لدين ولا إيمان تيان دهبي وزائدا لقر هنديش دا تيان تي دهبي أمانة فارزيان تي دهبي وزور كسانا فإذا قلدوا غير أهل الدين أجي تقليدي أوي أنكر كسي كان دانا بلام أهل الدين نبو أو كسا ها واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم سبحان الله قصيش قال جوانا ضل أجر كسي كان دانا لو يارمتيان بدال سر ظلما كيان تنكا دا صلاة داري سروا ناتواني ظلمي بكا أجر كسي كي لخواره دانا نظالم بي دبي او ظالمه بي يارمتي او ظالمه قوري سروا بدات يعني تماشاكا ها فينبغي لهم توليد اهل الدين والامانه للنظر في امر الامه فاذا قلدوا غير اهل الدين واستعملوا من يعينهم على الظلم على الجور والظلم فقد ضيعوا الامانه التي فرض الله عليهم كسيتي دانني او كسا او دا صلاه دارا كسيكا كوا او انسانا يارمتي سروي خوي ددال سر ظلم او كسي كدان شي دناو بهدف داينا ودزاني كسي شي دين دار بيني دزاني رشوه حرامه دزي حرامه پاره بردن حرامه او دانان يك شي دادني كوا يارمتي بدا لسر زور متغيانه كي خوي طلع او وقت د صلاه دار كان او امانتي خالك دي دانابون ضايع يانكر فوتان ديان تي شي اندا جيانيان برانبر بخلق داني هجلو لبرو او امانتي لك نوان دان درابو او امانتيان فوتان بدل في غمر فرميتي صلى الله عليه وسلم وهر تواويق سكي ابن بطالة ضلي فرمي روج قيامة داناي حتى إنساني أمين بخائن دادندري إنساني خائنش بأمين دادندري سبحان الله زور جارواتو أو زور سيفة دبيني لناوكم القادة ببرتاو دادا كبير كسي چي زور أمين ودسباك لا دبردري كسي دينين دايدن لو جيغا ولو شويني كأهليتي لوينيا ندين دارو نأهليتي شيها جاو مجتمعكم القابة وتيقدس لو كاتي كواتو كسي كتهينا دادنا لجيغا اكدا او كسا أهليتي لو او جيغا نبو او جا هر كسي شيها بي او دا صلاة داري سرو والرابق حتى دا قاتا مديري مدرسة اكدا اگر او كسا أهليتي نبو تو مدرسة اكدا او دائرية اكدا او جيغا اكدا لسر هيت أساسك نبيت إلا لسر أساسي ويك أو كفاءته لو يديني لو يدايدني أوقرين جاكي يعني لبو إما أما إيش من بيا كأو كسا خزمتي خلق بك أو كسا لقر خلق داتي كلاو بي أو كسا دستي أمانتي هبي دستي أمانتي هبي هو اشتيتي زور زور قوريا زاد فرمي وهذا إنما يكون إذا غلب الجهل أو كان جن رودا أقر جهالة غالب بو بسر شتاكان دا يعني تو كسيك دان دراو بخوي ويسر و جاهلة او جاهلة او اشانة دكا هر كسيك كوا صفتي جهلي تيدا حبو صفتي نزاني و نفامي تيني قوشتي تيدا حبو او وقتا او انسانا دكو تلاشي دي كوا بر مجتمعك برو هر دي دوالوي قسيكي اسنان دي دان فار امام علي رحمة اخوائي لبيد فرمي لو كان الجاهل في الجنة جارا لتركت الجنة واخترت النار. أجر بياوي جاهل لبهشت جديران بي أبي بزيد لم دسمة جهنم. يعني تمان شاك تشتيشين أخوشا غلبي جاهل بو بسر مجتمعكم القادة أوكم القادة برو خرافة دروا برو فساد دروا برو نار يشي دروا برو دروا نعدالتي تيدادة بنداد فروري تيدادة بنخلق لسر سروات مالي ملشي أمين دبيل برو بياوي جاهل زور آسائية لك نبي خيني برج زور آسائية لك نبي خلتي وي دنج برزكاتو دنجي ببري يعني هيد شتيق لناوكم ملغان لأيلي شونك بجهلي خوي حكمك لسر خلق دا زاد فرمي وضعف أهل الحق عن القيام به ونصرته أواق جاهل هاتو وأهل حقش أوانك قائم بنصرته وزورش تبدا أوانش بيزا صلاة بنو ضعيف بنو لاواز بنو وقتا وشتروا دليرا ما بس ما نسبه لو شرحوا أما شك بيكردون ورافا كردني أو فرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم هذا ما نفير بين بزانين إما يقلش تحرق جرينجا كاني أساسي روجانا من دا أويا كتو بي أوشتي كلازمة لزيقاك دا بندري لوي دا بندري كتو برتسر وتر تيكد دا ك كهينات الأخوار ويخوش دانة دو بارتيك الدا يعني كلا طرف القصد ذميم يعني هردو لا كيف راتو تفريتي تيدانك كسك أهليتي هي بهين لجيقايا كي خوي دايبني بلام أهليتي نيا لايبا بس كفاءتي شخصي أو زورا شت مالو دروزكا بزانة زياتر لا فرمودكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم تيدا رون بكينوا هر لصحيح بخاري ذات يا أبو ذر يك للصحابة كاني كلا بداياتي لإسلامتي لقى بيغمر دابو صلى الله عليه وسلم في أوش برج بري الصحابة يشوريك ديت خدمت في غمر صلى الله عليه وسلم دل يا رسول الله ألا تستعملوني يا رسول الله لونام كي عامل يعني بازاراوي أو روبرين لونام كي محافظ والي لجيجاك دا قورم كي ضلي فضرب بيده على من كي بي في غمر صلى الله عليه وسلم وشق لشاني من ده أبو ذر فرمي ثم قال باشان في غمر صلى الله عليه وسلم سيفرمو بس أو حفرمو ده خلك بس جوي لو فرمو ده رابي كافي كافي لو أو إنسانانك و دين كساني نا أهل الذي قايا چي دادن كأهليتي النية فرمي يا أبا ذر إنك ضعيف يا أبا ذر إنك ضعيف أي أبا ذر تلاوازي بكل قوزي قاينا راستة لميجل قرم داي لإسلامتي دا معيني يارمتي درمي بلام نامي مجتمع بتو تيقدم أتو لخود بقى إنك ضعيف أتو بياميجي لاوازي ناتواني تحملي أو أمانة بكي لذلك تسميلي تناكم وإنها أمانة تما شخصي في غمرك صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف خوزق أوروكش مسألة كسك ديتك نيك شي داوايش تيشي قوردك أو لخوي قوردك في بري إنك ضعيف كاكة اللاوازي أهليتي أو جيقايد نيا ناتواني أوش تجيب جيبك كواتا لو داوادك لو شرمك وشي في غمر صلى الله عليه وسلم آغا فرمي يا أبا ذر إنك ضعيف بأبو أبو ذر لقى في غمر إخوات أبو صلى الله عليه وسلم نصرتي أو ديني دايا لقري داب وخزمتي كرديا بو دينه ومان دي وأو زكاتك دوايشتي شدك أوشت استحقاق إخوين يا في غمر إخوات صلى الله عليه وسلم شرمي لناك يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أو أمانتها أو أمانتنا توان تسمي لدستيتكم لو لبروي أتو أو أهلية تدنيا لبروي قنزاون يبيد مدستتو أتو إنسان يشي ضعيف في ناسم كردي فاشاني شو أمانته أو أمانته نادريته دست كسي يشي ضعيف دبي بدريته دست كسك كقوي بي بتاقد بي وبقوة بي ذا ضلي شو داتو في غنبر صلى الله عليه وسلم هل حديثة كيدا دفرمي وإنها يوم القيامة خزي وندامة يا أبا ذر هو من تنيا روج قيامات هو سرشورية وفشي مانبونوية يعني جو يستدعي دواي لمن دا كي بلام لروجي قيامت دا تماشا دا كي اگر ورد قرتبا اتو كسي يقبوي واد لي دهات او دا صلاة واد لي دا كاسر شور پشيمان يعني تماشا كا في غمري خوة صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة اقاد لي بي او همو مرحلة انات وبياوش ضعيفي او امانتا روجي قيامت حسابي لسر هي دبو كفاءة بين خلق بين دايبني لزي قاك دبزام كودة تواني وكو كاد جمير خزمتي خلق بكا ويارمتي خلق بدا بلام اقر او مفهوما لنا وخلق دان نبو مفقود نقنجا نكرا او هايلتي في غمر صلى الله عليه وسلم تي فرمو معني وني يا ابا ذر امن هرناي دمكس فرمي إلا من أخذها بحقها إلا أوي بحقي خوي وري بقري إستود إست نجوي إشتى أو حقها في غمر صلى الله عليه وسلم غير مباشر واي في ده فرمي تا إست نجوي إشتى أو حقك من أو أمانة جوري كتدري ألا تستعملني بمك عامل بمك كسيتي مثلا ده صلاة درب زارا ويستبلين إلا من أخذها بحقها إلا أوي بحق ما في خوي وري بقري وأدى الذي عليه فيها أو حق أو ما فش بداتوا أو حقي لسريتي بتواني بيداته كاكا دا صلاة لو ايني خود دولة منتكي دا صلاة لو اويني خلق خزمتتك دا صلاة لو اويني خلق ليد بترسي شوكا وصفتي فرعونية فاستخف قومه فأطاعوه خلاص دا صلاة لو اوي خزمتي خلق بكي اخا متى او تمكلنا وضلي خلق دا دروز نكين خلق والي رانينين دا صلاة دار يعني خزمت كار نا يعني دولمند نا يعني تاجر نا يعني كسيش واشتي بدريتي او مفهوم خلق هر او ها دواي دك لو سر دم امام عمر رضا ورحمتي خوالي بخلق دواي دا صلاة وسلطة وامانة ندك يك حاكم يعدل هبو لوي لخواره ويخوبا عادل نبالي قبول ندك امر مقاسمي هبو باريز يادي كربا نيوين ادستان دو يقول له بيت المالي مسلمانانا عقوباتي تعزيرية او باربس زيادي كربا لچه تينا لو من بيانك كبيانك نيويل دستان دوا يعني تبرا زور زاروب لسد صلاتش داده بدين زرريشي بيداده جالوه ليره دفرمي وأدى الذي عليه فيها اوهي لسريشي تيه بيداته يعني تيه بقى ده صلاة اوهي كتو حق بده دست خلق ما فيهم بده ودستي او حديثه كتي علماء فرموا ليس نادك شي شته بلام مفهوم معناه كجوانه سيد القوم خادمهم قوري خلق اوهي خزمتي خلق بك ايه اقر قوري خلق بوي وخزمتي خلق كذنكر معناه كياوش تساقني انزا ليره اما براستي او مفهوم قبل بجواني وردقرين لبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وامالو بازدك أبو ذر غفاري رزا ورحمة إخوة إليبي أبو شواز داوادك بيغمر صلى الله عليه وسلم واجوا في داداتوا إيمانك ضعيف ببروجي دوائدا والندامتا أوا فشي مانبونا ويا أوا سرشوري بران بربا خالق تجوابي عالم دي روجي كان عمري كورا عبد العزيز داني اشتدى قرية داني اشتدى قرية عمري كورا عبد العزيز رزا ورحمة إخوة إليبي بيان برسي لبرسي دا قرية خيزانك إلى مالتي فرمي فكرم كردوا امري او امه تدراي تدستمن استا برسيك هبي امن شو جوابي خويا قبل ابدا مروج قيامات صبري يتيمه كي من ضال شي يتيمه حزي لشتيكا دستي من نايقاتي في شي نازان مروج قيامات خويا قبل لي برسي شو جواب دمو افرتك بي وزنه وبيا وكينما هجمه لي لبردستي دانيه اق خوال روج قيامات لي برسي شو جواب دمو فرمي كسيك ري لي تيك شو روج تلو لا شي كزني ري نشان داتو بيت وسري جاي خوي روجي قامت خواهي قبره لهم بپرسي چه جواب دموا پياوك استا ظلمي ليه دكري استا ميليه دكري دنجي ناقاتك نمن روجي قيامت خواهي من بپرسي چه جواب دموا امري او امتا خلق هر کس لخوي سؤالي ليه دكري بس من لهم عالم سؤالم ليه دكري لويل بردستم دايا الراس فرميسك بچاوكاني داعت اخواري قريا رزا ورحمتي خواهي اوانا اي اگر هر کس ايك دا صلاة دارك بومفوما فكر بكاتوا أمان يتيم هيا لنا ولاتكم دا غريب هيا فقير هيا لي قوماو هيا تندين إنسان هيا كواء من دستم نانقاتي ناتوانم يارمتيان بدن فرميسك بساوي دا بيت أخواري معناي أبا خمي أو أمتيتي بلام أقر جويلي نبي يكو جويلي دا بيستا زور زاري واهي سيارك قفاتة جامك رشا سيارك درعا سود نار وانا ناقاتي سود ناقاتي بس سود بقاتي او زور انسانانا وقتي خوي خليفة خد بيدة دالة بعالم خلق اتسول جيدة اللي رادا قد زاني او خليفة تدري خلق وقتي خوي زور ازادانا دي تواني بسي ريلة خليفة بقري في بلا بلا لو هادكي لو اوشتاي وهادري استا اوانا نماينا ضعيف وينا دا صلاتك بوشي وازيلي نهاتي زالو ايه بيغمر صلى الله عليه وسلم او هاجوابي ابو ذري داوات لفرمودية جيتر كالوان نزيكا بوشي وازا أبو موسى الأشعري ده فرمي ضلت شو ما خدمت في غمبري إخوة صلى الله عليه وسلم أمن لجدوب يا ولا قومي خم لأشعري كان يجل دوب يا وكا فرمي في غمبر صلى الله عليه وسلم أمرنا يا رسول الله وقال الآخر مثله يقول يا رسول الله بمانك أمير بمانك جورة أيدك جوتي أويش همان قصيكر دوك ساعتين صحابي في غمبر صلى الله عليه وسلم ده وايش تكن شت ما مدى دستي في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم مفهوم يشان فير دكا إنا لا نولي هذا من سأله إما يشيقناك إنا والي وقورا كبخوي داوابك والله بينا بمدني ولا من حرس عليه يشيق لسري حريس بي أما أوي نادي نابي بخوي داوابك أبي خلق أول مفهوم يشي تيدا إلى بوشورة لإسلامتي يعني نوعك لما شورتي خلق بكري لدرباري أو كساء أهليتي هي يعني نكبرا بخوي داوابك خلق بيبرين أتو أهليتي هي او نشاني خلق بدا كخزمتي خلق شكر دي او جا خلق في برين فعلا او كسا كفاءتي تيدا هيا او كسا كسا يشي سركوت ولا جيان دا لويه دبي بانك بكري او زورشتانا بدري تدست او انساني توقيت تماشا عمومي سنة بيغمر كي صلى الله عليه وسلم دا بني زور بي حديثة كان تأكيد لسره ودا كانو كامارته دا صلاته او زورشتانا للدنيا لو انسان باشا بل عمل قيامت دا وسعة كباجنية اولها ندامة وثانيها ملامة وثالثها عذاب يوم القيامة. سنجوان فرمويتي. أولها ندامة. يا كم فشيمانية. كم عالم لدرازنا. وثانيها ملامة. دوم لو ما تذكري. وثالثها عذاب يوم القيامة. في غمر دفر صلى الله عليه وسلم. سيميني شان. سزاي روجي قيامتي ششتا مايا. لو أجور إنساننا. تماشا قرآنك. ويقول باسي فرعون مالودك. باسي فرعون مالودك. إذا صلاة دارك بو بلام أو دا صلاة دارا. كحكمي لبردستي دابو والعياذ بالله خوي بخوا زاني دعوة اشتي قوري دا كردو او زور اشتاني دا خوي قوري دا فرمي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار قوم كشي لقر خوي همو دبالو ناو جهنم همو دبالو ناو جهنم سبحان الله قد تمان شابك إلا دنيا فريدان ناو رباري بخوي با هموان ولا رباري نيل اوانا كان لروج كامتش خوي قوري فرمي فريانا دات ناو جهنم او سبب كاري انا دا صلاة داركان نيتي نيتي كنيبي او دا صلاة راس خلق با يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد الموروث ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون هامان وزيركتي لقر همو جند يكانشان اوان توان باربو اما شاك الليرا نقطيش تنقرين كيا كسيكا نيتاني سركردات لو قومك خوي بكا بجواني لدنيا بهلا شيدان باو لروج قيامه دا باغر بلا خوي غور باسي ملكي سبا من لو دكا افرتيكا بيارجنيا بلا قومك كرديت يعني لبر راي ولبر مشورته ولبر بقوته وافرته زور زارويا افر زور بقوته لفيا ولا عند جانب دا وزور زاري جوال زور بي جانب كان بقوته لاسلامتي ونكره وآفرت براويز بخسره وتا قرآن باسي دكا پیغمبر سليمان ناميلو دنر عليه الصلاة والسلام كمان بين مسلمان بن درت قومك يخوي انقوت سدرين وتما صاحب قوة امريج لدست توتو سدرين تما شاكا قصي آفرتك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة خواهي قرأ فرمي وكذلك يفعلون قصي آفرتك تواوا أقام مليك بسنا زيشي ملوك ها نك إسلامتي ملك چون لو جيگاه چون ملوك تدكن افسدوها هر چون هر جيگاه ان الملوك اذا دخلوا قريه حتى با گنده چيش بي دهاتك بي زيگ بي افسدوها همو تيكدن دغرو دانا سوتين خلق در بدر دكن خاني در روخين تحتي ما كان تيكدن افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله عزيزترين كسيان زليل كان سر شور كان رسواي دك واجر فرمو كذلك يفعل تواو اجبكي قلت مر مسلمان لو شري لبكي شري لولا قربك انت مشكله مناسبه زي ما شري لقربك خوش قومك شي نجات ده لدنيا ولا قيامتش كزور بمفسرين دفرمون او افرته مسلمان ايش بود واي يلي تماشاك بياوي قومي قوي برو ناو ربار يباو سزاي دنيا خن كاندن كسزاي شي ناخوش لقيامتش لونا جهنم بنس ايات القران افرتك كرديت يعني قوله بس سوك عقل ومشورتي هي تيجيشتني هي تصلاتك وايلي دك خوي قومك لا فساد لا خرافة لنا عدالة نادات بروري دفاريزي ورميان مسلمان من أو فرجياني خوش تاوريان دك لو تنك عقلك إيشي كرشتك هات ناو واقعي شي أورودا ديتي أو إشاء أو هذا قنزي إما يك مشكلة حيا لو فرمو ديك إما استفاده شي زور قولة دك خلق لنا ومجتمع دا لنا وكم ملقا دا لدنيا بيشكوت وكان لولاتا بيشكوت وكان دا حيا بلام لكنا ما كم ترهيا زورش كما دبو او ديار دي زور با نابا كم با مفهوم تيجيشتني استقاله يعني كسي كشتي شي بين اكري اهليتي زيغا چنيا راز استقاله بدا بدا بس بيت اخواله وش بمن ناكري خلاص واز ديني لو خوي دسيتا كارو كسابتي خوي زور شتي چي اعتياد يا فير نكراي فير نكراي الا دبي ليربي الا دبي كفاءتت هي شهادت هي الدستلاتت هي نيتت الي ربي دبي باركي ور بغري دبي ليرب كان داب ما هو غلط والله غلطه انسان كفاءتي جيجاي شنو كمان بخوي دكا حقي وا او جيجا بزيبي لي لوكس كوا او كس اهليته هي جيجا كاب فردكاتو خدمتي خلقي شي يجزار زور دكات وشعور بكار بينا ما دام اهليه الدنيا واز بينا لو جيجا واز بينا لو شتي واهليه زي زور زار خلق سؤال دكا ما مثلا من معاشك ما هي دوام يجناك ناري هو حرار حرار كل شيء دبرو دوام كبزام سؤال مني دكي نا ايدي باشا او مفهوم كاكاتو او ايشت بي بري وناسي او فارزور وزبل حجور دقري اخر جناح ورج قيامه حساب الى سلو ان الرجال يتخوضون في مال لا بغير حق فلهم النار يوم القيامه خوي اوروبا نامندا انسان كم هيك شده ترسيندري هر شيء دكيف كل الدنيا فلهم النار يوم القيامه جهنم تاورت جهنم تاورت حسن كوري علي كوري ابي طالب رضا ورحمه اخوالي تماشاك لتاريخ اسلامي ايمن منمن هي لكن معاويه كوري بستوتيا خريك بو شريب كان به هزاران لهر دو طرفك زيج برامبر يقرا وسط راسك او شر لسر منه بلا شر لسر سلطه وخلافته ده صلاتك يبلكاك ومن تناسلهم كلهم معاويه كوري بستوتيا
1: أو بارا هر قري لو روج القيامة إمامي حسن واي في فرم رزاق ورحمة إخواني فرم يا من آمادم هري دقيقة قوتي أمن ناتو أنا هري قرن باخين بواسطه منه ونرجي استقالي دا اتفاقي لقكر أتو خليفة أمن كابراياتي اعتيادي وسادة وآساي لو أو وقتا ناحزاني أو سردما حزيان بشربه حزيان بمشاكل مو يعني سلام يا لإمامي حسن ذكر سبحان الله بيان ندقو يا أمير المؤمنين بيان دقو يا مذل المؤمنين أيوك سي مسلمان الزليل كر سبحان الله تماشاك زليلي كردن دي فرمو قيناك بس أمن نم هيش خين ينبرج نم هيش مسلمان خين ينبرج أمن استقالم ده وازم لما سبك يا خومينا كوتاين بهين زالو يا برزان سؤر جرينجا يعني إنسان فير أو أسلوبه بي دولاتي چوكو السين ده كابرا ديت سر حكم ده صلاة باشي نو مانج استقالي ده دلين نم تاني أو وعداني بخلكم ده بيجين مزيخو كابراكا باورشي بخواي قورنيا بلام إنسانيتي تيدا وجودي هي يكسر لا ده كوي لو ولاتك ده حدثك روه ده لو وزيري صحة مثلا روه ده لو وزيري مثلا داخلية روه ده لو وزيرك لو وزيري كان روه ده ده بني حادثة چي زور قوري اويش لوي مشاركة كادل استقالم ده اي باشتر هي با او بينن دانين لو ولاتي جابون يكزار وزيري تربية ديتي كسيك مندالة قولي ليكردوا او كتو سر دوام يكسر استقالي ده ليه هم فرسي لبرزة فرمي تا استنمتاني مندالك فر وردكم قولي ولاتي خوي لينا كاتوا
2: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری
3: الله اکبر الله اکبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قويل بانك دبيت بلد شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوا خوال لقناها كاني خوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كارمان با پشتیوان من با پرجیر من با یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، ششكان من بوحل بكو لخم خفت لإيشو جان رزقار من بكو تيك راي جيان من خوش بكا پروردگارا مهربانكم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوش وشادي بأيمو بتوابي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بك، عسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاو شر كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي بردگار خدای مهربان، اجاو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من در جان نسوتیو، افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو، رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندكم بعد رحمتك بچشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاول كاري لنيو مسلمانان درجة بيودن. يا الله يا الله يا الله، خداي گور لي د پارم بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو پيروز پروردگار كم ني د پارم مادام اوان دي انوي فتنه و شر و کشتار لني مسلمانان برپا بكم بلاو بكنو. خداي خداي فتنه ك بخوني ولاتي خوانو بيكتي مشغول يم. يا الله يا الله، چون ولاتي مسلمانان ين پركر لا اگر او ها ولاتي ين پربكي لا اگر بلانو بيا جيغايان بك. يا الله پروردگارك مهربانكم، خداي عزيز خداي بدا صلاة خداي بدا صلاة، چون من دالي مسلمانانيان بيباو كد اوها بيباو كهاتي ويان كي هر چند زور بيان من دالي زوغلو بيباو كد. پروردگارك مهربانكم، خداي گورا لد دپارم بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو پيروزت. خداي متعال خداي مهربان، خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیره بکی یا الله، دست من به بطالی نگرین یا خوای پردگار خدای پردگار ولامی تیک رای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدهوا اللهم آمین، اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو

اللي ده جرتوا و بلجابون وحجيتي سنو فرمودي في غمبر دويد خوار سربي رد كريتا وبشي وزكي قشتي إما لا درس رابردو باس يك لو قال جرنجو جوهريانا ما كنت كوتمان يعني إما سناش وحي وكو قرآن شو كبراستي أما يك كلو بلن خالة جرنجاني كهر كاتك كسي برانبر قناعاتي بوي كركا سناش وحي للآن خوا ودابا زيوا بو پیغمبر درود خوال سربی تنانت اگر پیغمبر درود خوال سربی اجتهادی شی کرده بی اگر راست و خو و کدالین ابتداء وحیش نبی ل نابع بی ل درچ بی ل ری مقتضای بشریتی پیغمبر ل ری اجتهادی پیغمبر درود خوال سربی بلا ما دم دوای او خوال گوره دانی پیدانا و اقراری کرد و کوات امجد بی بدین و امجد بی بوحی ايما لا درس رابردو باسي چند بلغيه كي قرآني مانكر بلين لم درسا باسي يك دو بلغيه چند بلغيه كي فرمودش داكين كا نكتن يا بلغيه ايما لا قرآن مان هيا لسراوي كا سنة پیغمبر دوري دخوال سربي وحيا دينا بلام حتى تنانت لسنة پیغمبر دوري دخوال سربي بونمونا فرموديك مان هيا كإمام أحمد وابن ماجه روايته كان وفرموديك صحيحة وبلكو ابن حبانش رواياتي كردوه وصحيحي داينوا كفرمودي عرباض بن سارية كايكا كالهولاني بيغمبر دولود خوالي سربي لا بيغمبر دا جيرتوا كأما فرموديكي مرفوعة يعني قصي بيغمبر دولود خوالي سربي دا فرميت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. أنفر مدي بارزان يعني رين مايا كاللان بيغمبر ودرود إخوال السربي خطاب لقال همو مسلمانان همو إيمان دارو برواداران كبيغمبر إخوال درود إخوال السربي فرموي عليكم بسنتي إيوا دبي أجر خوتان بمسلمان بزانين أجر خوتان بإيمان دار بزانين دبيت همو تان بابند بن بيوزد بن بشوين سنتك من بكون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ليرا برزان سنتي خلفاء ليرا حتما خو خلفاء الراشدين خو اوان هجتك لخو انا وانا هنا حتما اوان لسر ريجكو ريبازو منهجي بيغمبرو بيامي بيغمبر دوريد خوال السربي لسر اوان روشتونا بو هرشتك لان خلفاء الراشدين اش بس سنتي بيغمبر حسابه ولا شارچي وي سنتي پیغمبر دوري دخوال السربي اگر بيتو هندك شد لا بلين روكش وانا بيت بس مهم هر دجتا شارچي وي سنتي پیغمبر يان شارچي وي آين فيروز اسلام كالري قرآن وسنة وهاتوا ليربوه برزان عليكم بسنتي هذه اما واضحة كواتا ايوه حرب بناوي سنش كواتا ايوه دبي بشوين سنتك ايمن بكون بلقيه كتر هلا سنة بارزان أم فرموديش فرموديه كي زور بناوبانغو بلين مشهورة وفرموديه كي صحيحة كي إمام بخاري رواياتي كردوا كادا فرميت يعني سيكس چون لاي يكك لخيزانا كاني پیغمبر دوليد خوالي سربي وبسياري عبادتي پیغمبريان ليكر وتيان بابزاين پیغمبر دوليد خوالي سربي كاتي كلامالا و يعني چون خواي قورة دا پرستيت عبادتكي چونه اوانيش بلن خيزانه كان پیغمبر دوري خوالي سربي باس يانكر عبادتك يبو شوازيه او مثلا شو هر دستي او يعني ماويك شو نويجا كدوها ماويك دنوي مثلا دو شمو بين شمو بروجي دبي وباس عبادتي پیغمبر يان بوكر ويليرا راويكا كابو ما دا جرتو دا فرمت فكأنهم قالوها يعني دا فرمت تقالوها يعني دا فرمت كأنما اوان بكم يانزاني يعني قلت يعني أما جوابي هم كسر هم إما هم ما عنده توانين أو عند عبادته بكين بل كوي توان زيادة بكين بويك يعني وكو بلي أوان ويستيان ك لبيغمبر باش تربن يعني لبيغمبر زيادة عبادة بكين بويك كيان قلتي شيء قلتي أنا أقوم الليل ولا أرقد أمن حاموش أو نويش كم يك دقش نانوم حتى بياني هرنانوم دتوانم أو توانم هي لبيغمبر باش تربن يعني بزانا مفهوم واتايق سكي او جايكا كتر قوتي چي قوتي من

روجی دبم بردام یک روجیش به روجی نابم پیغمبر دولید خواهی سلوی دوشم پیشم و روجی بم من همه روج بروجی دبم اصوم الدهر ولا افطر یکی تر گوتی و انا لا اتزوج النساء پیغمبر دولید خواهی سلوی کمال خیزانه کیا بو گوتی من اصلا منی جن ناینم یعنی دوائی که پیغمبر زانی دولید خواهی سلوی بوی بانگی کردن گوتی ایوه بون او هاتنو او بسیارت گوتی یعنی بلد پیغمبر دورید خواهر سربی فرمو چی؟ اما والله اینی لأخشاكم لله و اتقاكم له فرمو امن لهمو تانزیتر لخواد ترسم و فرمو چی؟ ولكنی اصوم و افطر و اصلي و ارقد و اتزوج النساء فرمو بلام من هندك هر دست ما واشا و نویشا کم هندك دنوم و هندك جار بروجی دبم هندك جار بروجی نابم و جنیش دینم دوای فرمود چی برزن امه یه بلین موضوعی شهاد که طایبت بابت که خوان فرموی فمن رغب عن سنتی فلیس منی هر کس که اگر راضی نبو به سنت که من عمل من نیه سنت که من رفض بکه رتی بکه توا بوی برزن اما تنانت چن حکم کیان اوش نک رفضیان کر نک بونیتا يعني نكبو نيتك اوان براستي دانويست سنتي پیغمبر رد كنوا نا يعني تنانت يعني پيوان ديارة كدلسوز يجبون كحزيان ليبو بلن زورترين عبادتو بنداتو زياتر خواهي قورا ببرستن بلام وكو زاناني عقيدة دا فرمون تنيا يعني دلسوزي وإخلاص كفايتني ابو اويكا كردوي انسان قبول ببي وكهمو من دزاني كزاناني عقيده ده فرموچي دو مرج سركي هي لبو ورگرتن قبول كردني عبادت يك لو مرجانه بلاي دل سوزي و اخلاص و تنيا انسان مبستي بي رزامدي خوي گوربي هيچ مبستي تري لگل نبي ودوام دبي موافقي شريعت بي دبي يعني وكو او بك اخوا فرمانی پی کردوا پیغمبر دورید خواهر سر بیرونی کرده و فرمانی پی کردوا که تنا کریتن هر کسک لخوی و عبادتک انجام بده یان استبون مونا خواهی گوره پیغمبر دورید خواهر سر بیرونی کرده و بون مونا نویشکان باو شوازن که نویش بیانی دو رکعتا مغرب سی رکعتا نویشکان تر چار رکعتا اگر یک پی بلیت اما پیم کما من توانم هیا هر یک لو نویشانه بیست سی رکعت بکم و اگر کردی آیا هیچ سودی لیوره گری؟ آیا قبول بی؟ یان با پیچوانه و رد کریتا و بول برا وچو که پیچوانه شریعت جولاوه با دو رکعت بی و دو رکعت که قبول دکری بلام بیس رکعت مع العلمه و کسا زیاتر ماندوبو زیاتر سجده بر زیاتر رکوعی بر زیاتر ذکری خوند لناو نویجه که قرآنی خوند بس قبول نابی که تبوی لیره امانه اگر چی دلسوزی جمون حزیان لیبو يعني زياتر عبادته وبنداتي خواهي قورب كان بلامكا بيچواني فرمودي پیغمبر بو پیامي پیغمبر بو درود خواهي سليم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموه فمن رغب عن سنتي فليس مني كواتا امانا نظام چون ولامي او همو بلغانة ددنوا چون دا كري مثلا كسك يعني كوي قشتي سنت بلابني ردي بكتوا تنانت اگر چند حكمكي اوانا اوش نكرت كرنوايا وكو باس ماكر پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور لیان تورابو فرمون لها موتا لخواده ترسم بلام اما ریبازی من اما پیام خوایا اما پیام اسلام هر کس قبولی کرد اما خوی قازان جکا اوی که قبول نکا اما لمن نیا کوات اما مسلمان نیا لبازن اسلام درچی لفرموده که تر برزان که امام بخاری دیسان روایت کرده فرموده که صحیحه که پیغمبر دورید خوایل سلمی ده فرمی چی کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا فرموي هامو أمتك من ذا شتاب هشت تاني أو كسي نبيك رفضي بك يعني راتي بك توا بل من نامو يبتش ما بهشت إيه هاولان فرموان ومن يا أبا يا رسول الله فرموان باشا چه هي رفضي بك چه هي راتي بك توا بشتاب هشت چه هي قبول نك حزي لنبي بشتاب هشت بيغمبر دوليد خوالي سلمي لولام دا فرموي چي فرموي من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فرموي بلي اوي كجيرالي من بكا اوي ك بشوين بيامكي من بكوي اما دخل الجنه
ومن عصاني فقد أبى. بلام أويك بأمري من بكى أويك جرالي يعني تانيا يعني جرالي منك بشوين بيامك منك وي أما فقد أبى يعني ديارة ناويت بوي وكو بيشتريش باس موكر خواهي قولة كذا فرميت من يطع الرسول فقد أطاع الله. هركسك جرالي بيغمبر بكى درود خواهي سبي وكويك جرالي خواهي قولة كردوة بوي لفرموديه كتريشي طبعا كإمام بخاري مسلم رواياتي عن كردوة كبي عمبر دولد خالد سلمي ده فرمت شيء من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. زنا هركسك جرالي من بك فرمانا كاني من بك جيبه جيبك بشوين فيامو برنامكي من بكوي أما وكو أويك جرالي خواي قوري كردوا وأويك بأمري من بك فرماني من بشتيني وكو أويك بأمري خواي قوري كردوا. إذا أمانا هموي دقي شرعين برزان وانا هموي بلغن براستي لسر وحيبوني سنتي پیغمبر درودي خواهي لسر بي. خانك يتر بارزان ك يعني كرتيك باسك لو ما وكمي ك لم درس دعاي اوه ان شاء الله لدرس داتو درجي بيددين اوش اوه يكا براستي يكاك لو بلغاني ك زور زور جي پیکنين و بلغي ك زور لاوازة ك قوايا سنتي پیغمبر درودي خواهي لسر بي لسر دمي پیغمبر نبوه لسردم پیغمبر نبوا لدوای صدق اوجا هاتو تکاوا پیغمبر بلن سنتی پیغمبر دولید خوارسن. اما براستی قصه ای که زور به معنای قصه ای که زور پروپوچو به بلگه یعنی اوش اوه برزن یعنی باشه اما یعنی چی سنتی پیغمبر دولید خوارسن لسردم پیغمبر وجودی نبوا یعنی اما من تی ناگم یعنی اما براستی يعني دزاني اما تشيه اما لبرا واخويا بيناسي سنته كان ببيناسي زمانواني لغه يعني زور لوانك سيان لقلك دلي سنت الطريقي متبعيه الطريقه المتبعه اباشا اما لروي زمانواني و بلام لروي شرعيه و اما بيناسي كتري هي لروي شرعيه و كهمو زانيان بتابتي اما اقر بعسي بيناسي زاناني اهل حديث بكي كده فرمون ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه ايدي اما يا سنتي بيغمبر دوليد اخوال السربي هل اشتكى لبيغمبر ثابت ببين يعني صحيح ببي اوش ايتر بريتي بريتي الاقساء يان كردوا يان تقرير وكباسم كرتانانات بيدنبوني بيغمبر دوليد اخوال السربي برامبر قسي كصحابي كردويتي يان كردوية كصحابي انجامي دابي اما دبي بس سنتي تقريري بيدا قتري والصفات صفات كانش وكو قتم هيئتي بيغمبر دوليد خوالي السلبي كحديثة كان كمن لو باروا چون بوا وچون نبوا وأويكت زورة لصفاتي بيغمبر كبيدا قتري شمائل شمائل النبوة كبريتية لصفاتي معنوي وكبريتية لرفتار روشتي بيغمبر دوليد خوالي السلبي كچون بوا اما هندي بلي مثلا فرمودي زور ما هي لو باروا كأدي أما السنة في عمر دوريد خوار السلبي باشا شو عندك ربنا والله السنة وجودي نبوة ولا سردم في عمر دوريد خوار السلبي أدي أما أجر تفسير السنة بكين بوي كبريتي لقسى وكردوا والصفات وتقريري في عمر دوريد خوار السلبي أدي شو عندك ليك ربنا والله لا دواي وفاتي في عمر سنة هبوة بس لا سردم في عمر صلى الله عليه وسلم سنة نبوة أصله أساسيا وجودي نبوة أدي أما يعني يك شد دقينيتن اوش اوهيكا يان وكو قوتمان اوان سنة با بيناسي لغوي بيناسة دكن زمانواني كطريقي متبعي اي باشا ايدي يعني زور لا مصطلحات شرعي بلن بيناسي زمانواني هي وجاوزي هي لقل بيناسي زمانواني لقل بيناسي شرعي استبون منا مثلا صلاة نويش اي نويش بيناسي زمانواني بريتيا لدعاء دعاء كردن بلام نويش اغيك است بيت لنويجيني ورو مغرب وعشاء عصر بيت تانيو دعابك اي منويجا امد بنويش حساب دبي اي نويجي لسلاده شي اي اخوي قال لي قبولك نخير بوتش لبرو نويش او هيئتيك او ما اندزاني نويجاك شلون ذكري بريتي لو بلين ركوع وسجود وذكر وتحيات فاتحه يعني سلام دانا وتكبير احرام يعني او نويجيك او ما اندزاي بريتي لو كواتا نويش لمصطلح شرعي معناه كي جوازي هي لقال نويش لمصطلحي
زمانه واني كبريتيه تانية لدعاء بارانوا إذا أمش بها ما جيوه سنة لروي زمانه واني بالي ريقا طريق نهج يعني وجاء راس بيان راس نبي بلن فلان كس سنة فرعوني يعني لسر سنة فرعونية لسر سنة شيطانية ريباز ريقا طريق إذا أمل روي زمانه واني وا بلام لروي شرعية وا سنة بريتية لو قلت من كردوا وقسوا رفتاري في عمر دولي دخال سلبي أما سنة حسابة دي باشا شون ذكري بلين والله أما لسردمي في عمر دولي دخال سلبي وجودي نبو يان أما يأوات كي أوان يانش أوان بلان وواك لدواي صديق أو وقت نسرايتوا وأوانش لخويا نوا نسيا نوا ببيئة ومثلا سندي هبي ببيئة ومثلا كفعلا تحقيق يان كرد بي لوي كفعلا نمقصي في عمر بدولي دخوالي سبي وامش طبعا ديسان قمانك كزور بنماي زانستين يكا لكاتي خوي امش بلن ليكا كلا قمانه هرا قرنقو سركي كان بدورو درجي با چندين برنامه ايما ان شاء الله تعالى لدعاتو قصي لسركين بوه ايما بلن كاتمان توابو ايما هولدا ان شاء الله لدرسكان دعاتو زيتر قسال سر أم بابتا بكين بو أوي فعلا بو من دركوي كآية لسر دمي پیغمبر دولد خوال سر بي سنة وجودي هبو ايا نبا چندين بلغي تريشي مال بلغي ميجوي و بلغي بلين دقة شرعية كان إن شاء الله زيادر آماجا پیدا كين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم لزنجير وتاري جيان سازية لخزمتنا شن درسك من جزر كردوا لفكر هرزي هزري إمامي ماوردي كاتي كبيوتين دنياي خلق بوساز أبي بحو قاعدة ساز أبيت قاعدة يكميان بريتي اللويك دينك متبع هبي دينك هبي خلق بمعنى كلمة دسي بيو بقنو اتباعي كان دوم سلطانك قاهر بدا صلاة هبي أمروشي نسار سهم قاعدة كبريتي اللوي عدالتك شامل هبي همو تشمك كانوا همو خلق كانوا كسكان بقريتو طبعا عدالات بيش قوي بسمنا ودرسكوا لقال نيويتيا جياوازا لقال نصفا جياوازا مناصفيا جياوازا جارك ببير ما بيابك دوجني هبو يتر أوانان وتبو عدالت برباكا عدالت برباكا بوي مني باسكر أيما أصلا من عدالتكم ما شون عدالتك يا ديب أبزانم والله ما وصى أو باري الرق وري يقول ما يكمل بدولته والتي هي بما التي يديه وتو والله عدالة دنيا أو النصفة عدالة بفي حاجة بفي في مستية بفي جوري وبشوشي مالكة بفي ميوان داري مالكة هم وانا حسابك لي سيرك أفرتك لأفرتك كانت شوار من عليه داني كان يق من عليه تو باري كي بدولته وظلم كردو لشوارك وناك عدالة وعدالة اللي قال نصفة زور جاوزة دائما خلق للذهن يا عدل النصف وكو يقلي كده نوك غلطة طبعا استئم دي قد أدين لو أشيت كسي كبي الراتب كي زور تربية كسي كبي كم تربية كسي كي جهدي زيادة لك كسي كي كم ترأك حتى كريكار كاستئم لا إما تثبيت كراوة بسبين شهزار عدالة ناكا كريكاري واي حقي 50000 هش حقي 10000 شو كمسألة عدالات بابتك لسر قوته هيزو إشكرني كسكا سقام جير أبي لسر صرفي كسكر ممكن جاري واهي إنسان لمسألة عدالته أجر جوان قلبته ولا شريعته وتأتي لبابته مادية كيا زورت الإنسان شاي أكرته ولا عدالته لو أتيتو سير ببلاته وبلي باشا سروكي ولاد بو أواني هبي بو أواني خواره وكم تريان هبي بهمو يان بقدر يكبر نابي همو بقدر يكبر غلطة أو أكاتا مناصفة ناكاتا عدالة إسلامي جيكيك لو اشتزور قرنقاني إن الله يأمركم بالعدل خو أمرتان بيكا كعدالة برباكا نسر زيويا أم عدالتك برباكي زور قوري أقاد لي بي شون تنفيذي أكي شون داي أبوزين شون محبي عدالتي لعدالة قرنكتر أوي إمي مسلمان عدالة من خوش بي بوي بجين لبيناوي أبري أما قرنكة زور أما لا يكا زور كم إش من لسر كردو يعني مشهد إهن ما بيش شاوي جنابتان إن جايو أزان عدالة شون إنسان سيري بكا إمام عمر رضا ورحمة إخوائي لبي لنواجه نواجه أكل أبو لؤلؤي مجوسي خنجري كليدا طبي أوكاتا أوهابو أقر شيريان بدايا بكسكا لبرينكا وبهاتات الدروان وأمري طاو النامين ديار النوسكي همو بريو شيريان دابا إمام عمر ورك لبرينكا وهات الدرو تري يقينان بياوتا إمام عمر أمري إمام عمر إشكا خوي سيري شكلكي كرزاني لم كاتا إشي هي آزاري هي غمي مردني هي لهمو يقرأ وتي كوبنا وبزانا
يكس لمندا دوكس وسيكس نبون لخوته أنا ولا دوا إمام أهبر رأى إمام عمر شهيد كراو بخو فلان كسي جاء رجق سيكير فلان كسي لقال أبو لؤلاء وساب وآدي بنيش نسر عالم دس كان بكشتن شتيو أنكن عدالتي خوا فراموج نكن يكس مني كشتوا حتى نمر مناي كجنوا شكا حقي كشنوين يا شكا مني نكشتوا يشتا أبي من بمرم إن جاي كجنوا اگر نش مردم او ما فکر لی خوم خوم ازانم علاجی کم خوم ای وقت آن نبی یا عفوی کم یا شتیک بله اگر مردم نشن لخوتن و پلاماری خلق بن تنها یک کس بو اج ابو لؤلؤ ابو زیاتر نبو تصور که لمکه تن راحتی امام عمره بیری لذای شبیل ل عدالت عدالت نفوتی که اما خالقی زور گرینگ لای کسی مسلمان همو لحظه کانی حیاتی ببیل ل عدالت ازن ارکی باوک چن قرصه ارکی دایک چن قرصه ای خوای گرم اولادان اختو ته بردسی تو ابي عدالت لنیوان انا جبه جک عدالت او نتو بنیو ولا هزار ما بو هزار جئم بواني لو شي او نخرج بيستي ب 10000 بايديتي اما ساغه بيستي ب 1000 عدالت لهمو تصرفاتها سكوتي تو رن اداته لو شيء أمر أمان نخوش في يسأك رجعنا سجّر بشي بولاي والله ما دام سجّر شو بولاي كيس سجّر اسم بولاي من علاقة نشتيه وعدالتني ومناصفة ببي في يستي وحاجير عدالة دياري أكريت شنك أمان في يستي شنك أبيتريان في يستي قرن أوي إمام مسلمان عدالة ما نخوش به لهر كاجة بجكرة لسر زوية محبي بن والله جاري ويا عدالة لسر زوية لسر دسي كسي كيف هاجر دروس أبي تو دلت پی خوشه چون عدالتی خواه تثبیت کرد. گرنیه که عدالت که آب بری او. هر کسی بیه کافری که جواب بری او مهر قبول مانه مهم عدالتی خواه لسر زیاد جیب جیب کری. کزور گرنگه ام خاله ام با وردی ما ملی لگلک. دیم عدل گشتی که بلاو آبیتو. سبحان الله لهر ولاتی که ما وردی افرمی. ام عدالت ها بو خلق یکتریان خوشه. رقیان لیگ نابیتو. طبعا نسدی قد بدن. خلق لنا وإما تقريبا بونا تدو طبقة طبقة فقيرة كرخي للدولة وانا كأبته وتشفى عدلي شامل نابيني جاران خلق مسؤولي شابيني الرئيسي لي أقرتو أما الناس أخوي لي لا أخو أخواتي كاز نزاني الرفيقيتي بوتي تشفى رمزي بوتا رمزي جور ستم عدالتك الشامل هميشة ألفتو خوشي سيدروسك يك واتلي أكابرو طاعتو خواناسي بري وطاعتي قوركش بكيك عدالة بلاوكاتو شكو أزاني أمكس عدالت بلاوكاتو أمري خوالس الزيو بلاوكاتو هميشة أولاتاني عدالتي أنتي زور تعميراتي قورة قورة تيها دروسة بناسازي زور جوان تيها هنقاو أني وأرواه ومالو سلوتو سامان خوا بركتي تي أخاو قورة أبي لزماني عمري كور عبد العزيزة أفرمت دنكي قنم ياندوزية بأندازي ناوك خرمايك أبو أنده قورة أبو الله هنان بولا خليفة وتيان قربان أمام دوزي وتو الله خليفة سيري كزو سيري صرما سيري كلا قراقة الله يشتيق نسرا وتوز الرجب باشيان كردو لتيان كرد سيري كن نسرا أما لجر عدالتا خوا أم بركة دا أبارين بركته كي بوش وزد أن دزجير أبي بويا ما وردي أفرميش أفرمي وتنمو به الأموال ما الله كان تيا قشاء كان زيادة كان شكو عدالتها لأنه مالك شاءوها لأنه مالك عدالتها بسبحان الله أخوة بركتك زور قور أخاتنا أو مالو أفرمي هو منالتي يا زور أبنو نسل إنسانيتي يا زور أبنو تشكو إنسان كعدالتي بيني حزقك وشي زور بي همو ينام عدالتها ببينين ناترسي لأخلاقي منالكي تيكتي ناترسي ظلم لمنالكي كري وشي دهاميش زور أبنو لغلطاني كعدالتها ويأمن به السلطان كور السلطان كاتك وعدالتها أو خوي أمين أبي إسراحتك كسقيني وسر سلطانه كسر بيرجناك تو أو تشي كاتشيناك مهم عدالتي برفاك دو وخواره بويا هرمزان إيش يقول لك جورا قائد كاني فرس كجيرة هنا بنا مدينة شونا مزجود إمام عمر لي نبو شونا مال إخوان إمام عمر لي نبو كرب رأي جران نبو دعوتي أنا والله جارو برشة قراخي مدينة شاوري هوالك على جيشك وبوي به دار خورمایی که احتمال هی لبه که روشن سری اکنون لب در خورمایی که خاوتو هرمزان کبینی هر سری صرما ام جیش جوری او فرسی شکان فلاماری روم و فرسه دا
أما خليفة أنا أو الركشة كم يكسيدي كردو وتي عدلت فأمنت فنمت عدالتي برباكر أميني كسقيني وسرت حرس حماية ناوية بخو لمسي براب ميلي خو بخو إسراحتك سوك أجر هاتو عدالت بربابو مسؤول حرسي ناوية وحماية ناوية خلق خو أخواتي سلامي كي لبك أصل خو أخواتي دعائي كي خيري بوك لعل خو أبوهي أو سلطانه وبركات وسلم كسا أبارين أفرمي بلان وريابن هيش تيقنية سريع تربية بو تيقداني الزبي وزميري خلق همو تيق بدا لظلم وستم ناخي إنسانا كان تيق أدا زميريان تيق أدا سر زبي كاولكا أزان المسألة تيق شوني زميري إنسان چند خطر تصور كيسا هر يكيق لجنابتان التلفزيون اگر فقير يكي زور فقير ببينن كشكايتي حالي خوي أكا خوتان بينا يري فرمسي بوتشاتان نيتا خوارا وبي إرادي خوتان چوكا الزمير هشتا زندو بلام اگر ظلم زور زور بو أم زمير زندو نامن زور طبيعي بلاتو بو يأبينن هنده مجرم وخين ريشن يعني لسجن عقوبي كسيك أدن لي أدن لي أدن لي أدن أم كس فقيرة أنالين هاوارك لبندسين زرية ضميري الناجو شكا ضميري تيكتشو إنسانيتي أن تيكتشو هي أن جاري وهاي كسيك أبيني جيشك الظالم أبيني طبيعي بقى الناسكي قل لا أدى لسري منالك السهواء دامو بو شكا ضمير وجدان لناخيا نماو جور وظلم وستم وهاي كيوكا هيد ضميرك لناو ناخيا نمنو تيك أشي بويا هركاتك فساد بلاو بو لسر زويا وجور وستم بلاو بو لسر زويا فساد بلاو أبتو لسر زويا والتكملي أو فسادي سر زوي بتشي أكره بتكشوني ضميري خلق وجداني خلق وجداني أنا مو تيك أشي بس هيك روايتي هنا وإمام ماوردي فرمى ما لا بيغمر وصلى الله عليه وسلم رواية كلا ودواء سير كدنيكي زور بوم دركوت كوقسي إمام الشافعية إمام الشافعية فرمى بئس الزاد إلى المعادي العدوان على العباد أيها ورشت يشويكي خرأب بروجي قيامته أجر تجاوزك البل حد يخود بسر عبدكاني خو مخلوقاتي خو يعني تصورك جاري وها أفرتك لما الله هيج ده صلاتيني بياوكي جواني في أداء وش قصناك ده صلاتيني إيش تصورك أن أما تشزادة كي بيسي وستوشوي كي خرابة إنسان برزي أكاته وشكو ظلمي لبران بركي كلو عدواني لسر عبادي خواه كلو فرمي لساحي محشرة أم بيا ورا أجيري أقرأ مجنة قردني أزانك لبردم أم خلائقانا بي ألان شاهد بينا لسر أم درويا ويا أم جواني كدات والله كسمني أهلا لبردم همو خلائقا خواه قرب برير أداد داري حدي بيا بدري لسر بكلمة يكي بسيط جواني كداتي قصي كيلو بتاتي جنانك كرامتي افرتك بالروشين يا شرفي افرتك بالروشين او ندقوريه تو تصور كي ظلم اكيتو اروى اشتوانيه خوش بسمانه فرمي سيشت هن منجين رزقارد اكا سيشت مهلك اواني كمنجين رزقارد اكا يكم دانيان بريتي العداله في الغضب والرضا لو كانت توريها العداله لو كانت الراضي هر عدالته ممكن لك كانت الراضي عادل بي اذا كانت توريا زور قرنقا عادل بي تجاوزنك الى حد خود طبعا الانسان لتوريا هندي حواس وكنترول خوي لدس ادا هندي اشتي خوي اشتي تايبتي خوي لدس ادا زور قرنقا لم كاتي كتو توري شني اقات لعدالته ممكن كراكات الراضيت عدالت برباكي بس او كاتي تورأ بي تودر اكوي عادليانا خوشوستي عدالتيانا بويا عدالت هالبجاردن لكاتي توريا لكاتي رضايا الزور صفتي توي مسلمانة او منجية رزقارد اكا انسان جاري وايوا ازاني بس شونيوش رزقاري اكا كوريك عدالت جاري وهي برباكي لسر زويا لشتيكي زور بسيطة احتمالا لحوارك تاقصى كرنك لقى براكتا لقى خشكتا
عدالتی خواه برپا اکی لزویه یان کاته توره بوی لکسیک زیاده روی لحق یانک ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى خوا جل جلاله وفرم اقرقت ان لقلان يقول قوم يقول خلش يقول كسب امر قوات لانك كالعداله لابدا كل عداله برفا كان هو اقرب للتقوى ونزيك ترى بالتقوى مسلي برباكرني عدالات تنانت لو كاتيك زرت وريت ورقت هالصاوة زور قوري إيه ببير مجالك دوم من الشر ينبوه داني كان لداني كان ياو أوي كلي يدراو زور غنبارو من شهر منالهم لسيروان بونا وزمانا بزين بيان هاتو وتم باتوز الدل خوشي بمو أولا قال يا داني اجتماعنا أنا وتي بخوا أبي بيقرم سري أبرم بارسة بارسة أكم آوانيا داني شجير ركر دولا قال يا دوایی استبیر که ما انسان لکاتی تو ریا ابی عدالت بر پاکه لکاتی که ظلم لکر و زرق هست و چی اکی بوی ابن تیمی رحمتی خیلی بل فتاوا که افرم اگر کسی بتوی ود کافر حبی ودی کافر یعنی تو لدین درس جد جون لو خرابتر آیا تو بوت هیل شرع آبی بلای تو کافر ول حدیث هاتو الله کس خوی کافر بتو آیا تو اتوانی الله نخیر بوشی چک لشرع اگر کسی گناهی که برانبر بتوه تو نه چی گناه که برانبری کی تو جوانی کی پیدا ولت منش جوانی کی پی آدم او آنکه عدالت محب عدالت خوی را اگری لوکاتن سیر اکه حکمی امتیه جاری و های انسان اگر وردی کاته و حکم که حالا جاری که عمری خور عبدالعزیز قاتی نبا قاتی کسی که پیوت کویری أجلتنا والله ساغم حش اعتياد متي أي نابني وتنا واتوم نبني بس أبينم طبيعي قسك يا ورجل أكو سليماني خومني يشيخ بيها لك والله شوى باشا بالضبط أهو في وتي أجلتي نا والله شوني جوابك بسيط يا يو إيه تصورك ال أما شيء أجين محب عدالة أجين بشي الله كويري بيتفرتنا كرة خو كويري باشا هناك عدالة عش عدالت أوي أبو شوازة ما ملك لي لا لا همك هذا كان لكاتي توريا لكاتي هيمني وأرامي وخشية الله في السر والعلن دوم دان لوانيك إنسان نجاتي أبي لوي لرب العالمين بترسل لو كاتي بأشكرا لو كاتي بنهان أما زور قوري هو إنسان لكاتي علانيته أسانتر الأخواتر سان تاوكو بنهاني بويا زور كات إنسان كاتوشي فتور ونخوشي تملي أبي في ألين بشو لقال براك تا نيوشك لقال براك تا خشك تا ذكرك أوراتك بوي نكوي بوي بهالسيتو بوي دروز بيتو خشية الله في السر والعلن هندي قناها بس بدلا أبو زري بدلا كس كس بيو نازن آية چاني الأخوة ترسي أو قناها نرى أقري هندي قناها بچاوا أبو زري آية چاني خود را أقري لسر العلن بدس أقري لسر العلن چاني خود أباريزي مسئله خو پارزی لسر و علانیتو خشیتی خو ترسان لخوا بابتی که زور گوره مهم یکی که لمنجیت چون عدالت لطوریو لرضای منجیه به همان شواز خشیتی خو لسر و علانیتی منجیه والقصد فی الغنى والفقر راکی راکی لکاتی دولمانی لکاتی هجاریه ما وصای خال کتبه که بناوی نالای درون نالای درون کتبه که كما المواضيع بونسيتي للجرائد ومجلة وانا دو اترهم يكون كراوات وكراوات نالي درون نالي درون شتي كتابه بناء مرد ونامرد زور بتامه او كتابه انسان زور اسفاد ليك لا مرد ونامرد عليك هاك النامرد حتى نيتي وكو صق اوري كهيتي وكو كر ازريل طبيعتي يا وي هبو نبو يكسر قران كاريتي ادروسك الا کسی نامرد با پلاوپوز با پاره با حموضه خویلی اگر تصور کن کلاش کلاش گنج به منال و کلاش من لپی اکل خوام بنو اترسیم بریم چون کلا استی کلاش که نیت بوده باشه اگه نکلاش یه چی تو لپی اکر دلوتی شو با آسمانه ای تصور کن لجلو برگال پوشه که
ور انسان لكاتي دوله من يهجره وكو ياك ياك مستوى هنقاو اني وارو كم زور قرنق لانسانه سادي انسان زور قوري يعني اسي ام لو اشي تصور كاين بلين كسي كي زور دوله من شي اخوه شلون ترتيبك رؤاك ان هني دوله من اخواناس هن لايما فقيرت الاخون هر زور طبيعي ساده شكو هيج بلا جيان قرنقنيه أو أموال سو سماي تو بدو رأيك أو لو سريته أو أي بخشة قيشت تأخير ويته بو يتصورك لكاتي هبون ونبونا إنسان مستقيم به وقت خوي قاعديك ما عندنا أبو أمانو هركس بوستك يورجر خوي بيجورا أو بوستك اللي خوي جورتر بلام أجر بوستك خوي هالواسيبة أو أملا بوستك جورتر طبيعي إنسان لقصته غناء لغناء وفقرة أبي مقتصد به رقبة ناوند جيريكي قرت به إن إسرافة كان تبذيرة كان نرزيلي وتروكية كان جياني خوي بمتواضعي جزرأك أوانش كمهلكات بريتيلا أو رزيلي وتروكية كلا ناخي إنسان ياهي وبيوشي أكا طبعا همو إنسان بشر رزيليتي يا أخوة دينا همو إنسان لناو بشيكي هي بو بشر جيان أتي بريو ولا تبسطها كل البسط دس أواهرها ومكره وأواش تنتن ما يقرأ نا وصدبة وكان بين ذلك قوامة فلسفي قوام وسطية بكاربين أفرميك لو شتانيك إنسان أفوتينه أو ترس داخليتي كوايلي أكا رزيلي أكا وبيوشي أكا همو إنسانك والله أتيه ببخشي كورك هكبو إي بخشي كي الله باني خو محتاج نبي صد شدية بدلتا كتو إي بخشي جوانا ديتي بجوي أمينه هناك وقال بجوي كي بأخذ الدنيا دينارك اللي هناكاته أو شحي مطاعي في أوتر هواي متبع همو إنسانك بشيك لا إنسان بيتي إلا هوا ونفسه أرزو شويني نكوي كورك شويني كود أي فوتين إلا مهلكاته وإعجاب المرء بنفسه يعني سري لأخوي سرب مينه طبعا همو إنسان بشيكي كم إعجابي هي أسحر شي كسا وأزان الناوي خوي باشتريناه عقلي خوي عقل ترين كسر لسر زيا بهر كسر بلا بلا منال شون برور ذكر النموني خوي بوينته منال توب زانو خوم تيم كردو أو بوينته بوتكم إعجابي هي بأيشي خوي هم كسر خوي زور في الجوان ماشاء الساعات اللي برأى لنا أو سي أكسلا واللي بي تو سير سير أو دمو تشاوك ماشاء حل خو بخوي آيات إعجاب المرء بنفسه تصور كان هند جال لبابتي معنوية إنسان أم حالتي بو دروسة بي كي واي خوي متقي ترين كسر يتر خلق بس سكسيرك وقتي خوي جنج بوين هميشه بي ما نوابو اما خو من بهشتين وخلقك همو جهنمي ونظر مانا كلا برام بر خلقك وقسما لقلا اكردا دواتر تيه قيشتين كأم فكرية زور غلط خود قرائي اعجاب خطريكي زور قوري لسر حياتي لسر صحوي إسلامي حتى زور زرر من لك شكرا تنها خوماً ببات شاقة زاني همو خلقي ما زر بسفر كد بعكس هو إنساني مسلمان والله اگر شويتا مزقوتك ويان شويتا كور مجلسك او بيش اوي برو يدواء اوي برو يبير كر وطول له همو يان خرابت خوايا بهوي ام صالحانو بزيي بسر منع بباري انجا او روح يدبو دروس ابيكا تشيج لعبداتي كان ورقري شيء تمزقوا تو إنه يجاكي وقت تصور ما كتو أولياء إخوائي لنا مزوها موي يا كسي غلطي أكادنيا كزنا زاني لو شيء أو كسي كغلطي كيردو لا إخوة زور بقدر ترى لتو أو جهلي هي وتو علمي هي وغلطك أجر جونها بارك تبيني فضح بو سوق بو ولا بيش شاوي خلك قد تو بسوق سيري نكي لو أشي إخوة تاقي كنوا يزوق قرسيا وبسر ما بزانة شن يبرق أجر أجر بيدايا بسر تو يتو برقتنا أجر بويا ما وردي أم فرميشتي هنا لباسي عدالته أفرمي أمسيشتيك تو رزقار أكن ستان يكمين دانيان بريتي لعدالة لتو ريو لكاتي الرازبونة إسكندر حكايات كراو اللو كوتوتي بيشي لحكما كاني هند كوتوتي أمس سرم سر أميني إيو الشرايع وكتابوشتان زورنية حتى بيكنا بابلين يا سايق لولاتي خوتانا كتي ولاتي شان ركبيك أتشي بري وهو كاركي تشي
لحكمه كان يشبيان ويت وتيان إما حقمان لبيني خومنا برباكر دوا ملكة كانش من عدالتي عن كده تبي اسمه بزور دستور وشدنية همو كس خوي بو خوي عدالت برباك على هستي خوي ظلم لواني ترناك دي فرموي ما وردي أفرمي أفرمي اسكندر وتي بابرسيالي لم حكما أنا بكم تي باش الشجاعات وآزايتي جرنجا يان عدالة لسرزيو كام يان جرنج ترى بيان ودوت يان اگر عدالت برپا بی اتر شجاعت هیچ ایشک من پی نامن لبروی عدالت و ها اکا کس لحقی کسی تر تجاوز نکا بوست هنده لبو لغا فرمویانا عدالت میزانی خوایا لسر زیاد داینا و بو خلائق کان و وضع المیزان دی هر کسی مخالفی ام میزانی خوانکا لسلطان إخوان جنك حتما رب العالمين أم دنياشي أم جيانشي سازك أو جيانشي سازك وتوانا هول بدا بدوشد عدالت لخوتا برباك يكم تماعت كم كرو توم وارع با لوشتانيك و أيكي بورع وكارك يما دو كلمة من هي ورع وشرع طبعا ورع ما في خد لمسألك هي بل امدز لما فكي خد هل اقري نبادا بكي تنوقناها يعني افرموا خوشو اسمان يعني الحرام بين والحلام والحرام بين وبينهما امور المشتبهات حلال جواز حرام جواز لبيني حلال وحرام هندي مشتبهات هي أفرمي فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كويتنا الشبهات وكويتنا حرام ودو دبر أوي تبا ورع أوي واز للشبهات بين دور كويته فما ورع واد لي أك عدالة بودروسك أجد طماع النبي وتشاوتشنوك النبي عدالة بودروسك دي ما دام عدالة بشكل قاعدة كان جيان وجيان سازنابي بعدالة جيان ركنابي بعدالة صلاح بلاونابي تو بعدالة دي انسان ابي سرتا لخويا ودسبيوك عدالت لناخي خويا برباكا انجا عدالت لقل غيري خويا عدالت لناخي خويا تاتشونك افرمي نفسد ابي بلبكيشي بزور برؤو مصالحانيك هيا ودوري خيتو لقبائحو بيسيا كان انجا هميشا سيرك بزانا چاني زيادة روي كرو چاني كم ترخمي كرو طبعا نفسي انسان لنوان ام دوانايا يا زيادة رويك على هندش تا يا كم ترخميك تمليك اللي را رايجر لم بينا اجر هاتو تجاوزي كير كر او ظلمي كير لنفسي خوي اجر تقصيري كير هر ظلمي كير لنفسي خوي بهر دو سرك انسان خوي خاوني خويت يا خدا خاونيتي برسيار زور راس جي او انسان تيب فكر ايا من خوم خاوني خوم تا خوم بريارات بو خوم بدن بميلي خوم يا أنا خدا جل جلاله طبعا إنسان خوي خاوني خويني نك خاوني خويني خاوني هيش تيكي خويني آياتو خاوني تشاوي خوتي خاوني دسي خوتي خاوني قاتي خوتي خاوني هيش تيكي خودني خدا خاوني تويا وأيش برنامج بوتو داناو دي أبي أقاد لم نفس ببي بارزي لزيادة روي كرنو لكم ترخمي كردن لهربو كان ببي بارزي إنجا عدالة برامبر بخوت كردوا كسي عدالة برامر بخوينكا شون عدالة برامر بغيري خويكا هركا ظلم لنفسي خويبكا حتما ظلمي لغيري خويكا مسالي ظلم لنفسي خوما كخوي يقول القرآن فمنهم الظالم لنفسه هيا أنا بشي كان ظلم لنفسي خويكا هو إنسان ظلم لنفسي خويكا آدي ورا إنسان خوي جورا أهم النعمة جوانا يبي داوي آدي شيان لي أكي شون ما ملا أكي أم دس جوانا يبي داوي كشي تو أشي جناه يبيك شاوي جوانا يبي داوي أشي جناه يبيك زيادة ري يبيك يان تملي يبيك كورا أم شاوا أتواني كان القرآن يبي بخير كشي بين آخر
اتوان چنه فرموده به بغه کچی پیناخه بوی انسان مسلمان لکه اتزان وره گری رك ابيته عدالتي برپاکه ولا قال نفسي خويا ككسك بحدود كاني خو بزانه بين حدود كان بروا تجاوزنك على حدود اخوان نبا كم ترخمين بزياده الروي طبعا كم ترخمي زياده الروي عند جال انسان تصور كان زياده الروي اكل خوشوردنا ها خوشو اسمه نفر ما كان لسر بحر يا ابوي لسجال زياتر باش او مكب دمش او قلطه تا دجك دروس سجال كفايته حوجر كليتي بدسيا بو خوازم ايرترنو باشا قرم دس فيها كاتو ايه معلوماتي شرعي شنية باشا دايد دايد دايد كاتي ازاني او زيادة روي لحقي خوتك وظلم لنفسي خوتك جارك ببير ما كسي كاتب او ايزوز وصرفك ايه والله ما وصلت تا تشور او لو تنكاب من صرفيك ای باشه آخر چور چون پاکه اگه تو یکم چورش پاکی کردی تو فرقی نبود باشه بالا ما هم زیاد در روی چی دی اگه ظلم در نفسی خود اگه تصور که انسان لشتی تریشه یعنی جاری و هیا گنجک جارک اشکالی بود روز بود لما سنه یکی بسیط ایشار والا که کرد کاتو یا دریجی کاتو لشتی یکی بسیط تصور که دنیا لی هات بود یک ايه وظلم لنفسي خوتك بابتك او لما قصيان لسر كردو ايه شروالا قريتو شروالا قريتو هل هر خوالا سر وكي محاسبتك او اشتكي مختلفو فيه لسر مختلفو فيه اصلا محاسبة لسر ناكري كاشي دنيا اللي اعتبو يك ايه باش ما وصايا سمن چيبك اخي ده توبيان بلا بامن چيبك ادير رولا ادير بزام چيبك اخي اقا شروالا كم كل كم او دايكم ليم ترابي خواه مخاطة جهنم والله دريجي شي كم خواه مخاطة جهنم تشكو حديثي لسر ايه چيبكم لو بينا ثم الله تو أواب كهلا جهنم أهبي الرول يعني إخوائي كورا أمون دب الرحم لقلتو إيك عبد أما اختلاف علماء إلى سرة بالضبط وكو دزنج بأفراد أشكي ناشكي مجموعة الله أشكي مجموعة الله ناشكي تو هاش كامي كام كي لسر هر مذهبه يخوى لسر ومحاسبة ناكا أو مختلف فيه كورشتي كورا هيا كورا لسر غيبات كهيج كسي قنية قماني ليها بي لعلماء هم قصي لسر كردو حق ناس وقناهي كبيرة سنة ومحاسبتك أتوا تنشتي بشي تصور كان هندك شتيه كشرع عفوي لداو عفوي لداو بيسيش عفوي لداو استل روح علمي ودي قد بدأ إنسان مثلا ميزأك إلا برجي ميزي ورد بلاو بيتو كتشاوي إنسان نايبيني هي شرع عفوي لداو تو تشيل بدو أواب الرأي والله آخر ما وصلنا والله بجل كتابتهم هوا بسرعة بجل كتابتهم هوا بحنا بجل كتابتهم هوا باش أو هم الظلم لنفسي خوت تجاوز لحقوق خوت بوي إنسان أبي خوي زور شاك توك ما كده تنها بشريعتيش توك ما أبي شريعة شي فيه وتو جيبه جيكا چين هي لك دو راو وسلطاو أما ناكا توي تو هيج قناه ناكا ما إنسان قناه كا راقي بو أوج بدانا يالله قناه كرتو بك مجالي بو كردو تو يكيب لا رحمة كان يخوى بسرمان الله نظرت كير والله استغفر الله نيو تشاو دربين وتي والله استغفر الله داز نيج بقرة وباق بيتو رقا تشاركاني شريعات بقرة بر وظلم لنفسي خود نكي والله إنسان كظلمي لنفسي خوي كل ضلنيا ظلم لغيري خوشيك عينا تقصيرش آوها چون زيادة رويك آوها ناشنو بيتام أبي دا نشتو بدياري قناها والروجك ودوان ودا كورا لا دلهم حسابة دل كورا راسخ وخواسيري دلتك رولا بس أما تقصير أكالتو تملي أكالتو يا كحقوق كاني خواه جيبا جنك وحتى الروجي مرد دو سنتي نكو أخر ما تقصير لما في خواه ظلم لنفسي خواه كله بوي إنسان أبي زور أقاي لنفسي خواه بي بزاني خواه خواني نيا بارزقاري لب خواه جان اما امر تنها لبرخاتي توكو بنا وداوان لأكين بناوي جواند بصفتي برزة باسم الله الدرقة كاني خير بسلمان بكرو يا رب العالمين اخوائي جان داوان لأكين لسرجم قناها كان من ببورة قناها بأشكر أكردو مانا عفو منك قناها بپنهان كردو مانا عفو منك قناها بروجا كردو مانا عفو منك قناها بشوا كردو مانا عفو منك پاك مان كرو طاهر مان كرو سرمان برزك لبردم خوتا يا رب العالمين يا إلهي
داوال لي أكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت يا مهر هم من كمال حاجة زور من هي يا إلهي حاجة كاني خو من هر هم يبولا يتو برزكينو تو قوري خود يا إلهي أوي كبي بسمان بيمان عطاك أو ندح الله المدري محتاجي حرام من مكة خواجان أجر بحال ومال مال دار منك بمنالين منال من بي عطاك بمنالين منال كان من صالحك يا إلهي داوال لي أكين كم رزق رصي حلال من زيادك نخوش شفاء من بوبنيرا يا إلهي رزق من سوار رزق حلال من زيادك قرزار قلي سرشان من سوك يا إلهي باركنا رحل درون منا هيا أزاد من كرزقار من كدل من خوشك يا رب العالمين خواجان داوة أدي أكين بزي خود بسر منا ببارنا تو قوري خود بزي خود بسر منا ببارنا بخوا إلهي حاجة كان من زور زور بوتو برسكينوا أويك أتوانين بيلين ودري أبرن لخزمتا أويك ناتوانين يا إلهي داوال لي أكين أوي تشاك بو دين ودنيا من بيا من عطاك يا إلهي أوي خراب بو دين ودنيا من بنا من بدلي يا أكرم الأكرمين خوايجان داوال لي أكين بناوي جوان وصفتي برز باسم عظمت ضلمان ساكر ولي الخواناسي ودين داريا يا رب العالمين ومن جر لو عبداني كتولي عن راضي يا رب العالمين خوايا لي من راضي با خوايا لي من راضي با يا إلهي لمن راضي ودعاء كان من قبولك يا رب العالمين خواب من جرى لو كسانيك محبي عدالتنا عدالة السرزويت يا برباء كان يا رب العالمين خواب داوال لي أكين سلطان عادل وحاكم عادل بن ربولاتي إما يا رب العالمين خواب داوال لي أكين دينداري لنا ومن بهزك يا أكرم الأكرمين يا ربي خواب جان وكسانيك قورو سروري أملة وسرداري أملة يا إلهي داوال لأكين خيري أنت يا بو دين بو عباد بو بلاد خوايا توفيقيا بدا هدايتيا بدا يا إلهي أقر خيري أنت يا بو أمغلات واجتماع وجاقي هدايتيا بدا جاقي هدايتني لكولي أملة هجار فقير داري أمخروا يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين فأقول لبناه من شيء وجبوري وخال من قبلك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا وقائدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم. صلاوي برمهري پروردگارتان آراستاكين بيسر خوشوستكان لهركو يقهن خوشحالين لبرنامه كينوية بخزمتان دقين با اميدي اوي كالقلتان هميشا لقل باسكاني قرآن كالباري بهشتو فرما يشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لباري او نعمة قوريك خواب ايمان داراني ابخشيك نازو نعمتي بهشتا بيكوا لقل انباسان دا بجين وخواي پروردگار يارمتي من بدالو بهشتا دا كومان بكاتوا كدنياي فاني كبو من نامينتو تاسرتيايا ناجينو بقاي بو كزنيا ايما لخشتمان نبات وفريو من ندات وهلمان نخلطيني ودواروجي نبراوي بهشت من لبير نباتوا تنك اوجيان براستي سرفرازي وبختوري وخوشبختي يكجاري تيدايا. صلاوتان لبي بيسر خوشوستكان خوشکانی برزم، دایکانی خوشویست، باوک برزکان، گنجا دزب دزنیو جکان، ای اوانی که اتانوی دارو

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة أوجاري ناساندني تفسير كان لخزمة إبرز وخوشويس أتينا خزمة تفسيري صحابة كانوا منهجوا شوازوا الروي صحابة كاني بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم لخزمة قرآني بيروزا بواتي أوي قناغي چي تري تفسيري قرآني بيروز لخزمة أم قناغة بيروزا دا أبين بزانين چون چوني صحابة كانوا بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم تعامليان لقل دقة كان كردو إما دزان بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم باس من كرد للاين خواهي پروردگار وهم إلهامي لبودهات وهروا أهم خواهي پروردگار تصفيه پیغمبری کرده بو صلى الله عليه وسلم كما لخصوصيته چه ابو بوهي كوا ابو خوي راسته وخوه لقل هنري وحيا لقل حضرت جبرائيل قصو قفتو قوي هبو ولقل خواهي پروردگار جل جلال وقصو قفتو قوي هبو هر كاتيك شتيك اگر بيتو پيويز بوا آيتك آيتك كيتري توضيحو كرد وروشن يا كرد والان كاتيك پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وفاتك جيلي چتري مسلمانان و كمالغا اسلامي اكونا جياني چنويوا جياني بي پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم تيدا اوي كوا حاكمة بسر فكرو بيرو هزرو بوچوني او صحابانا دو تاوغي گوري معرفو دنيا بيني او كاتو او سردمو استاشن كبريتي و لقرآن بيروزو وهروها او فرمايشتو او قصو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وكو پیغمبر لبو اواني بجيشتو كلقل پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم جيابو او صحاباني پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ببه پیغمبری خواه چون تعاملين لقل او قرآن کرده آیا همان شوازی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم يعني شتی چی دیکن زیاد کردو لتفسير قرآن كلا سردين پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم نبو بيتن ما پیش او اکوا بتسينا ناو منهجيتي الصحابة كان پیغمبری خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وشخصيته وكساهتي وتندايتي أو صحاباني كوا التفسير قرآن بيروزيان كردوا لقى القرآن قوربون لقى القرآن الجاون لبو القرآن الجاون لبينا القرآن الجاون لبينا القرآن شامردون پیش او بتسينا سر بابتي پیوست بزانين الصحابة بچه ده قتره چکا ما بابتي اکا لخاطر اوی حدودي بابتكي دياري بكين چين صحابة لتسنديو لتسنديو دست بيأكان طبعا صحابة لتعريف مشهور زور تعريفها لبكره بلام أو تعريفها طبعا بدسكارية وخوم دسكارية مكردوها يوهدارم بيكابيتم شك خلافات تشي زور هي لسا تعريفك بس بما بوت شوازي تعريفك شامل ده بي إشكالتكان بشي زوري إشكالتكان تيدا نامين آوايا زانان آوا تعريفيان كردو قلتويانا الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بديت يا لو كساني كوا جيشتين بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وآمن به وإيمانيا ببيغنبري هنا بي صلى الله عليه وسلم أو من عاش في عصره يعني أو كلا السردمي بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم الجابي ومؤمنا برسالته وإيمان شباب رسالة بيغنبري هنا بي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يلتقي به التقى به أو لم يلتقي به يعني ببيغمبري جيشت بي يعني ببيغمبري نجيشت بي صلى الله تعالى عليه وسلم ومات على الإسلام لو ولسر الإسلام مش مرد بي يعني بمسلماني مرد بي شو كلو ما لو تعريفه ده الصحابة بريتين لو كسانك بخدمة بيغمبري جيشت من صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت تعريفه جيشت كان باسي أكان وإيمان أنا ببيغمبري هنا بي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا ما كانت إجدا ولسر الإسلام مش مرد من باشا لو كانت مثلا زور صحابة ممكن هبو بن كابرا مثلا هبو كوربوا راس التقاء بيغمبري وبس بيغمبري نديتي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني لو أنا كابرا وبيتكو بيغمبري دي بي عليه الصلاة والسلام لو يعني إشكالات زور لسد أو تعريفي دور استبنى وأنا كإشكال مثلا دلان كومال خلقك هو التقاء بيغمبري نبو صلى الله تعالى وسلم مثلا ليك لو أنا نتزاشي أنا نتزاشي بالصحابة حسابك ري يعني بالصحابة حساب ناكري مثلا لو أنا ويس القرني بالصحابة حساب ذكري يعني بتابعين حسابك اللي بتصحابه كان بيغمبري اللي كاتك على سردين بيغمبري صلى الله عليه وسلم جاكر قلتو مغان أو كسانيك إيمانيان ببيغمبري هنا بي صلى الله تعالى عليه وسلم وقيشت بنا بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم ياخدنا قيشت بنا بلاب إيمانيان بينا بي لسردين بيغمبري جيابن واروها لسر إسلامي شمرد من أو تعريف الشامل تربيهم أو كسان أقريتو كالسردين بيغمبري خواهي صلى الله تعالى عليه وسلم برواهن بالرسالة إسلام هنا بي وأقربتو اللي قاي مباشر شان دقا بيغمبري نبي عليه الصلاة والسلام لخاطر يولى فصل الصحابات نسنا داروا
طبعا فضل صحابه عزانم فضل جزار قوري ومزنه خواي پروردگار جل جلاله ولا قران خوي مدح كردون ونا وكان اواني ببرزيه شتوتوا لخاطري اوي پاداشتي او كردواني كوا كردويانا پاداشتي هل قرتني او بار قرسيك لسردميك لسردمكانا تحموليان كردوا دزبرداري همو خوشكان جيان بون دزبرداري همو صيلي الرحم بون لبيناو تي لبيناو برزي كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله براستي جي لكن دوبارنا ابنو جي لكن لتاريخ مروف انسانية وينيا نيا لبدوي لتضحية ولقرباني دان ولرازقويو وهروها لمردن لجيان لبيناو رسالة لمردن لبيناو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يخوي بالوردقار جل جلاله والقرآن بيروزا وصفيانا كافرمي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آية الصد خوي بالوردقار مدحي أو صحابانا أكا لمهاجرين والأنصار أوانيكا سابق بونا لبو إسلامتو أوانيك لدواي أواني شاتون خواي پروردگار لوان رازية أوانش لخواي پروردگار رازينا خواي پروردگار جل جلالو بهشتشي نبراوي لبو آمادة كردون كتيدا بأبدي دمينو براستي أمشان سركوتنو فوزي قورو ديارو عظيمة كواتا ليرا يغمري خواه صلى الله تعالى وسلم كمدح صحابة كاني خواي كبجان عش مدحيانكا ويكوا خصوصيتي تايبتيان أداتي أوانا أو خصوصيتان لشين داري ورقرت برزان والصحاباني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم خصوصيتي صحبتي بيغنبريان بنسب بوا يعني أوانا لسردم يكجاون كبتاي خوايان وحيان بينيوا وتاي خوايان بينيا أو شوينانيان زانين لك وحي تيدا نازل بوا زور زاري ويا جبريليان بينيوا لسر شكلي وبيكوري كعب يعني تماشا كي لخزمة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دا جاون هركاتك إشكالاتك أبو بياركاتك قصير جان أبو بياركاتك شوين جان إشكالها أبو بي لقرآن بيروزا قراونة ولاي بيغمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحبي سليقيه يكزار قولة بينا صاحبي فطرته يكزار باق بينا صاحبي زماني زور زور بارا بينا دوية تماشا أكي لخزمة بوني وان لبو قرآن بيروز تامو تسيجة شي تايبتي هي هندك شتها دي جرنوا الرنق بي ببيت التفسير خودي جرانا وكي ببيت التفسير لبو دقة كان القرآن بيروز زالي برزان بيغمري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم كاتك أو أواني هل بجار دينا وكو صحابة شرف صحبتي عن ببردرا براستي جار قلين جيتشي جار زوري عن بقرآن دا قرآن جياني قوريو قرآن أواني دروس كردون لخزمة قرآن دا بوين حفظا يعني لبريان كردي تدريسيان كردي لخزمة بوين حلقي ذكريان لخزمة قرآن دانا من دالا كان خويا بربردا كردي لسري فير كداون زيلي كان لسر بربردا كردو يعني وتا أنا سفرمي كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني كابراك قربت صورة بقرة وآل عمران بزاني بالنا إما براس بتايو تشيك جاري جاري قبلي تما شاكرة بتايو تشيك بهيبة تما شاكرة أو عليك أهلي قرآن ولا ناو صحاباش رزة شتايبتي أنا بوا ولا ما كاد لخزمة قرآن دابونا كاتك وآيات شان لبوها تبع ندسون بلي أنا ذكر لبو آيات شديك لخزمة دادبون عملي أم بيدكر تطبيقي أنا ذكر تطبيقي عملي أو آيات أنا ذكر دعاء دتشون هو سر بابت شديك يعني الإيمان لعمل ذكر دادا تطبيقي أنا ذكر تماشاكي عبد الرحمن سلمي باسكا دلي عثمان كور عطان عبد الله كور مسعود غير أوانا أما يعني قرآن يعني فيري ما ذكرن أوان خوان إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل طلع قربته دا آية القرآن اللي بيغمر في ربانا صلى الله عليه وسلم أو دا آيتان بزين ندي هشتن حتى وكو نازاني بات آية تكلبوا عمل بيكر دن شيها وحكم شيها للرؤي ماني وكامية للرؤي فضل قولي وتي تطبيق يانا كر بعملي لجان الرجان خوان دا أو جار درويشن قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا قرآنه علم عمليا بيك وفيربون ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة داري لبن هندي بوا تماشا أكيد لحفظ يك صورة تشم مشينا بديك زور زور قوري بيتشو باتشو كلو يعني وشي ما نبوا وانت يانا كر إذا تماشا أكيد لك نما كابرا قرآن لبركة أو قرآن لبركة خلاص كابرا دبي 3 سال 4 سال 5 سال 6 سالة خريج حفظ القرآن دواي دبي 6 سال 7 سالة بس خريج أو يبي أو حفظ يحفظ بكا يعني بباريزي كابرا تماشا كتمنى شي دارو بلان اوان كاتي كدهات بيرز ايتين لسورة البقرة فيربون
لبدي أنا كير بلام شون يعني لبركير بتفسيره يعني لبركير بإعراب يعني لبركير مثلا أو يكبيويز بوها لروا إحكام لغوية أو يكبيويز بوها لروا إحكام اعتقادية أو يكبيويز بوها لروا عمل كردية همو يعني تطبيق كرد أو زار دات نسر بينز آيات ودا آيات دا آيات دي كما راسي أو ما نزي الصحابة ما نزي شيك زار يكزار عظيم يكزار يكزار مهمة فيما بيسال المغرب أو ما نزي تطبيق كري لهندك المدارس عاتق وكونا كان يعني يعني دلوقتي كابرا كاتي كده بيت يكم زار كابرا كده تنافقي يعني كبيه ببيتا الدراسة الشرعية فير ببي فير يجت شيء ناكن أو كابرا هاي دين يكم شد كفير يكن سفير القرآن يكن بمعنى أوي دلوقتي بينز آيات يكم ما مصايك دي لروي قراءته وفيري أكاد شون بخوينته يعني شون بترتيل شون بأحكام تجويدية شون دخوين درته أوي فيرك كاتك أو ما مصايك فيري كد زحفتيك دروجة بينز روجة سندا هم حكم كاني ورقة النارو أو دوباره دكاتو دسي تلاي مع مصايع شيء ديك أول الروي معناه والتفسير كيف يدري كاتك أول الروي معناه والتفسير كيف يقول هردو بينز آيتان أو جاري دروا دتسكن مع مصايع شيء ديك الروي أحكامه وبينز آيتان تحكم شيء تدان حكم كانها ما فيك أو جاري دروا الروي بلاغي والروي لغوية وشيء تدا إعرابي وبينز آيتان تسيوار والروي بلاغي وتبلاغته شيء تدا القرآن لرا عظمتك إلى شين دري دا دل أو بلاغش فيه بيا أو طلبيا أو جارديت وسر بين زايد يعني ليه كاتا علم تفسير فيربي وعلم قراءة فيربي وعلم نحو فيربي علم صرف فيربي علم بلاغة فيربي وعلم تفسير فيربي وعلم شوازي استنباطي أحكامش شوازي يهبوني حكم لو آيتانا فيربي كبريتيا لأصول الفقه يعني أنت ما شك ما نهزج سنكوتوا بينز آيت كابرة دروا هريكك مع مصطايتش متخصص دروا جان لبود ياري كردنا كابرة ما شك شش صال حف صال هش صال قرآني كهمو لبركر تماشى أك أو إنسانة بويته إنسان بعد صالبي أبيته إنسانة عالم بهم مشتكانيه يعني أما ذكريت شو أو من هذه الصحابة بيغنبري خوي صلى الله عليه وسلم حسب أو حديثي كلبوم الروايات كذا إمام أحمد لبوم الروايات كردية طبعا الصحابة كان بيغنبري خوي صلى الله تعالى عليه وسلم هذيك خصوصيته تايبة من ده جهابونه لو تماشى ك أوانيك ومفتي الصحابة كان بيغنبري خوي صلى الله عليه وسلم أوانيك مفسر الصحابة أنا عدد يعني زورني عدد يشي كم يعني ك لتفسير القرآن بيروزا مثلا بارعا وروتو نتخواره مثلا تماشى أكي السيوطي رحمة إخوائي بروردي قال اللي بيدا فرمي لصحابان ده صحابة مشهورين بتفسير القرآن بيروزا بس تنها ده صحابة مثلا لو أنا هرتو الخليفة كان الراشدين أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضا رحمة إخوائي بروردي قال الأهرام ويانبي وابن مسعود عبد الله كوري مسعود عبد الله كوري عباس أبي كوري كعب زيد كوري ثابت أبو موسى أشعري عبد الله كوري زبير ليت قانا إمام السيوطي وأفرم فرمي أو ديانا وكوي عليه مفسر عالمي الصحابة كان في غنبري إخوان صلى الله تعالى عليه وسلم لتفسير القرآن بيروس ولويت ما شاكي علي كوري بطالب رضا رحمة إخوائي بروردقاري اللي بدرباري تفسير ابن عباس فرمي أفرمي ابن عباس كاتك وتفسيرك القرآن أكرد كأنما ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق أفرمي كأنما تماشي شتك غيبي أكرد لبرديك يكزار تنكا وبركة دعاء في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمو بوي خدها فقه في ربكيتو وهروا لتأويل ششار زايبك لو بيكك لقودترين عالم كان الصحابة دادندري دربار القرآن بيروس هو بركة دعاء بيغنبري قوة صلى الله عليه وسلم بلام خوشي علي ابن عباس عبد الله كريم امام عباس علي ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب اويك لكنا من هير تفسير القرآن بيروزا لسيدنا علي فيربو شونك عبد الله كريم عباس اما دزانين للصحابة بتمنى كان نية يعني للطبقة اوائل نية لو يتماشى اكيد جنزة لخزمة او قورة صحابانة دايا بركة خوي يقول علمي خوي هل انزايا لبركته بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم ولبركته الصحابة قولاني كالخزبت بيغنبري خواه دابونا صلى الله تعالى عليه وسلم لدوي عبد الله كور مسعود وبي كور كعب وزيد كور ثابت وعبد الله كور إمام عمر وعبد الله كور عمرو كور عاصو أما أنا دين لوي تماشى أكي مجاهدة فرمي مجاهدة بريد طلبة ابن عباسي بوا يعني تابعية طلبة ابن عباسي باس لقوري ابن عباسي كا كاتك تفسير القرآن كدت بركته شهوة شون لقال تفسير القرآن تكلابه أفرمي كان ابن عباس إذا فسر الشيء كاتي ابن عباس شتي شي تفسيره كرد رأيت عليه نورا فرمي والله نور أبيني بركة أبيني لو كابراهي يعني وكأو يبلي دستي شي غيبي إلهي لبشتي أوانا وببي أوانا نكر أوا ها
هر يعني خوش كدواتر لتفسيري تابعين وقرينجي تفسيري تابعين باسيكي مجاهد خويا فرمي عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها أفرين والله السيجار هرها من القرآن لأولها تاوك وآخيري آية لكن ابن عباس دوبارة كرديته لهم آية شب سيار ملي كرديها لسري وستاو علمي أو كابريام لبونغو نقل كرديها لو يا مجاهد بيكك لقورة ترين مفسير كان القرآن لطبقي تابعية داد أندري وابن عباس والهمان كان عبد الله بن مسعود سير بك يعني الصحابة كان في غمرة صلى الله عليه وسلم أو ندل قال قرآن التكلاب ويك هدفنا ويا بلم كمان الشعر زي قرآن بون لقال قرآن شياون بوي تفسير يعني تفسير قرآن بيروزيان تفسيري كا جاي اعتمادا الصحابة كان في غمرة صلى الله عليه وسلم تكلوا خويان حاضر بون خويان لقال رودا وكان بون خويان كاركتريش جرينج سر أو مسرحية يبونه كروجار كاني عهد نبوة تدا تبر كلاون تماشى أكي ابن مسعود رحمة خوي بروردقال اللي بيفرم والذي لا إله إلا غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت أفرم والله هيت آية تكنية لسورة القرآن بيروس إلا دزانم شون دعب زيوة حيثيتي دعب زيني وأفرمي زانيتم لشون دري دعب زيا شو بيان الروج بوا كو دعب زي سبب نزولك أفرمي والله أجر بزانم ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه أفرمي والله أجر بزانم كابراي شيء دك هاي لمن شعر زاتر بلا قرآن حشتر بيقاته إلا أسم لبو خزمتي زانة أو كاتش حرصيه ديو هشتا بزان لخزمة بيغمبري قواب صلى الله تعالى عليه وسلم قرآن نسي وتوى لخزمة بيغمبري قواب صلى الله تعالى عليه وسلم قصي لقل صحابة كردين شاهد ولا بدا بزيني ما قرآن بيروز كتي هشتا جدال أجر كسي جي ديك بزانم إي آما دم بتسم بس وقاتل إيوي فير بزن باشا صحابة كان بيغمبري قواه صلى الله عليه وسلم لعصر نبوة جيان لخزمة بيغمبري من عليه الصلاة والسلام قرآن يان بيني بيغمبري قواه دعاي لو كردن أو ما زاني طالما لباشي بيغمبري قواه صلى الله عليه وسلم تشون تشوني تعامل يان لقى القرآن كرد ولقى التفسير القرآن كرد من هديان تشون بوا لقرآن بيروس طبعا أوان عزيزانم من هدي الصحابة كان بيغمبري قواه صلى الله تعالى عليه وسلم ريك من هدي بيغمبري قواه ولا تعامل كردن لقى القرآن بيروس أوان لما رأي لسردم عصر النبوة جياون اعتمادي يكمينيان وكو تفسير لسر أوي وكجويان لبيغمبري وصلى الله تعالى عليه وسلم أويك لبيغمبريان والقلتبي شكا باسم كرد لما رأي عرب صاحبي سليقي خوبين لو سردمي ولهمان كاد دا خلق فطرتي تيكنت شوي انحرافات نبوة ولغتي عجمي تيكلاي ولغتي عربي نبوة عالم إسلامي واندو فراوان واندو ساعتي نبوة لو يتباشا أكي درباري هم آية كان القرآن بيروس تفسيريان لنا كراو يعني تشيان كردوا تماشيان كردوا ويكا لبيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم بسيار كرايا أو ياد ورقرت وكاتك وزيلي باشواناتي بسياريان درباري لي كردوا ويكا لبيغمبريان جولي أبو عليه الصلاة والسلام لبو خلشان نقل كردوا أما بابتك ويكا لبيغمبريان جولي نبو بي عليه الصلاة والسلام اعتماديان دعوة أسر جانبي لغوي يعني أو زمانيك لنيو عربة باوبوا مثلا بون منا ابن عباس رحمة إخوائي بروردقاري اللي بي شتي تشيلا لمشهورة دري نمدزاني أو آية معنا يتشيا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين نمزاني وشي فتح لينا بتسم معناه كده يعني دي زاني بس دري دقيقة دقيقة كي تمويز بينم دري هتاوكو دو أو هاتن دو دشتتشي عربي بحاراو هاتن وتيان قربان تشيك معناه افتح بيننا دلها نجي تيجي يشتفتح لنا بمعنى يعني حكمة بمعنى يعني ربنا حكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين وأنت خير الفاتحين كانت لنا اعتماد الصحابة يكك لشوازي التفسير يعني لابو تبوى لسر أو جانبا لهجيب وكقرآن بينازل وبيغمبري قوة صلى الله عليه وسلم فرمي القرآن بلغة وبلهجي قريش يا قريش دوازد بطنا يعني هاري يكك لو بطنانا تفسيراتي بابتي خويه بلام او وكو وشا وكو حكم بابتا كان ديار القرآن بيروس واضحة تبيانا لكل شيء اويك انسان بيوستي بيها بي بلام وكو لبو اويك انسان جاني لسر بنابك بلام وكو عمق لقرآن بيروس وكو وردكاري وكو تفسير بيوسمان بهبوني او لسانية كلو سردم قصي بيكرا ولا همان كاتش دام
تماشاكي صحابة كان بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم جاري وابو حتى مثلا لبو تفسير قرآن بيروز بيويستان بسيري بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم تطبيقات عملي بيغنبري خواه يعني للا يتشي بيغنبري خواه كل تفسير كردية لفظيا واگر بیت بابت چی دیگه با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عملیاً کو تطبیق کردیا و او زاره اگر بیت اون بو تماشای لغوی انا کرد لجانب لغوی بابت کان تفسیر کرد و زور زاره شب و قران یم با قران تفسیر کردیا یعنی صحابه کان پیغمبر خدا صلی الله تعالی علیه و سلم کاته کو بابت ک هاتیا موضوع ک هاتیا اجتهادات ک هاتیا تماشا اكيد موضوع ک بابت ک بس تفسیر کرایا ريك با اجتهادات الشخصي خو مثلا هذا اللي سردمي بيغمبري خواي صلى الله تعالى عليه وسلم او كاتيك وعمري كرعاص رحمتي خواي پروردگاري لي بكاتيك رويشت مثلا دغه زيش چي دا و شو جنابتي ام بو تيمومي گرتي خو نه شوشت صحابه دي خدمت بيغمبري خواي صلى الله تعالى عليه وسلم قليلي كان دلين ببي بجنابته او پيش نجي له بو كردينا طلب والله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم او ايه تبكر دي تبلغ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بزانا دلي او ايه تبكر بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم انكار ذاك لتفسيري او ايتك هنايتي او ايتي لو موقع تطبيق كردي لكاتك كي ابو ايوب انصاري افرمي لبما انصارها تتخواري يعني وكو قاعده فقهي بكار هنايا عمري فرعاص رحمه اخوي فرورد قال لي بي تماشي اكيد بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم انكار لبابته كنا كاتي يعني الصحابه كان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اجتهادات الشخصي شان هبوا وكو خوي النوية الشخصي لتفسير كردني دقي شي قران بدقي شي قران دقي شي قران بحديث شي بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم وزور زاري وشوى تفسير كردني قران بيروز حسب مقاصده مبادئ اسلامي لو تماشي اكيد اعتماد دان لسر تفسير الصحابه زنان لو اعتمادي عن دايت السر تفسيري أهلي سلف بتايبتي كومالك لعلماني أهلي أثر يعني بتايبتي لمدرسي تفسير بالمأثورة كدواية دين السري أوان دلن لبرتسن هو كارجي كمين يعني أوان شاهدي تنزيل بون يعني زانيتا قرآن كدابة زيا أقداري حال وأحوالي بوينا ولا مان كانت جلا أهلي لسان بوينا كوا قرآن بلغة يوان دابة زيا وهروا زانيتيا عادتي عرب وعزميا زانيا لشوازي دابة زين القرآن ومقصد يان سلامت بوا والصدر يان سلامت بوا حقد وغلو قوي دنياي تيدان بوا شتيك دنياي نبوا باليان بيوبني هتاوكو انحرافات بكن بابتان لمصلحات الشخص وقلوبو أو بابتان طواب بكن طبعا عزيزانم وقت باسم كر تفسيري زور بي صحابة كان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لشوازة شو مرتب نبوا ونبوا مثلا هاتب القرآن يعني هم وكوي كيسا لبردستي منوتو دايا قرآن كان بو شوازة تفسير كرد بي هاتب اللي سورة فاتحة انتس بي كرد بي هتاوكو سورة ناس بلكو لبروي وقت باسم كر وقت سردين بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم خلق بيوستي بو بابتين نبوا او شو ناني كوا بسياري در بارك ريا او شو ناني كوا خلق هاتيا موضوع اكيان لبو باسكريان بخويا حزيان لبو بابتكي بزانن تنها او بابتان لبوما شرح كردينا ياخد تفسير يان كردينا بوي كوا بيست هي لو يتماشى اكي بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم كتفسيري كردية استغناء صحابش بو لو تفسيري بيغمبري خواه يعني بواسطة تفسيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم الصحابة استغناء نبو لو جهودي كوا صرفي بكن لبينا وهندك او بابتان كخلق لسردميوان استفسار يان دربارة كردية لو يبرزانم صحابة كان في غمري قوان صلى الله تعالى عليه وسلم لبروي أهلي لسان بوينة وخلطش بها ماشيوة عامي معني قرآن يانزاني أو شانيك والتوضيح أو شانيك والديار بوينة وأو شوين أنا شكوا بيويستان بيها بوا وك باسم كرد أفرمي أبو عبيدة أفرمي فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن نبري زماني أنا هو بيويستي ناكر مثلا بعد باك أبرابري أري قل هو الله أحد معنى يسيا فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه نبري علمي أنا هو بلسانه لأنهم كانوا عرب الألسن نبري زماني أنا هو بيويستي ناكر مثلا بعد باك أبرابري أري قل هو الله أحد معنى يسيا فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة

هیوان مرحله یکم بی لپاش پیغمبری صلی الله تعالی علیه و سلم چکا او انسان لپاش هدوک مصدری تشریع که قرآن و که سنه پاش عصرین صحابه کانی پیغمبری خواه صلی الله تعالی علیه و سلم تفسیر یان لباقی تفسیر کانی دی که بچن ممیزاتی چی جداده بیتو یک تفسیر کان تفسیر صحابه کانی پیغمبری خواه صلی الله تعالی علیه و سلم تفسیری بعضک لآیات تفسیری همو آیات نیم لبروی پیوستم پیانو بوق باسم کرد. یعنی تفسیر که تفسیری چی کلماتیه موضوعیه نکبر تفسیری چی عامی قرآنی پیروزی. دو تفسیر کان تفسیری چی مختصره. تفسیر کان یعنی پیوست بوه لبو بیان لبو اوکاتی فرضیات و شتواتی زور زور تیدان بوه. نه اتینا مثلا جمعی بین اقوال بکنو و لوای و جانبی فلسفی بستدویو. اول سردم صحابه کان پیغمبری خوای صلی الله تعالی علیه وسلم نبوه. ولا ما كاتش ده صحابة كانوا في غنبر إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم كم وايا تفسيريا نسيبي له لبرها تاو كل القرآن تكرامنا حتى وكندك العلماء بس كان أفرموا كاتك إمام عثمان رحمة إخوة بربرديجاري اللي ببرياري ده كمون صح كانت كقرآن بس وتندرن لبروا يدري زورك للصحابة لسرها مش قرآن تفسيريا عندنوسي لخات اللي هو تفسير القرآن تكلامنا بي برياري ذاك أوى بسوتين دري حتى أو قرآن كوا إجماع الصحابة إلى سرة هموا يانبيك وكوكن لسري هذا أوب منته ولخاطر واختلافي تدان بي أو سمميزاته مميزات تفسير الصحابة كان في غنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم عصر الصحابة بوسى مميزاتي العصر كان ديك جداد بيته زاد طبعا وقباسم كرد الصحابة كان في غنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم دبن بدو بشل مسائل تفسيره هي أنا مشهور بو بتفسير زور لخدمة تفسير بو هالشي أنا زور لي وارد لي كوا تفسيري زور كردبي أو أنا كوا بتفسيري زور مشهور للصحابة كان بيغمبري خواي صلى الله تعالى عليه وسلم ولهمان كادا لخدمة تفسير أبون ابن عباسة ابن مسعودة علي كوري طالبة عمري كوري خطابة أبي كوري كعبة أو أنا لو صحابة أنا كوا زور لخدمة قرآن بيروزا شت يعني لي نقل كرايه تفسير يعني لي نقل كرايه ولا خدمه بيغمبري خوي صلى الله تعالى عليه وسلم زور هات وشون لمسائل القران وقسم شي دي كشان تفسير يعني بلان زورنين يك لو انا يعني كم يك لتفسير اوان جيشت تيما تفسير حضرت الصديق عثمان كوري عفانه زيد كوري ثابت عبد الله كوري زبير ابو موسى اشعريه عبد الله كوري عمرو كوري عاصه يعني اللي راه بابتك صحابة كان في غمري خواص صلى الله تعالى عليه وسلم أوان ورجلتوا بشي كان لبروي مهتمون وبشي كذي كان لبروي لنا وكاري سياسي وأروع مشغلتي ذي كذابون كمتر يعني زور زاري وهبوا هرسان ولا أبدا ترسيان هبوا لتفسير القرآن بيروس قصة كردن يعني ورع يعني هبوا ورع قصة يعني لا كلامي خواي بروديجار نكرد يعني نان ويستي أو مسؤوليته لبقيامته هل بقدر وتماشى أكيد بشه الصحابه ملي خويا عندها وتجير او باري وكل حمل مسؤوليه بشه تشيديك لورع وتقوان بشه تشيديك شان لبر مساله مشغول بنيان با كاروباري مسلمان وارواج جان روجانا نان تواني وزور لخدمه قران من لبروي نقل زور لخدمه قران لخدمه تفسير قران من لبروي واش بيويس نبوه براستي لو سردم كمتر بيويس بوا او بابت بجندر داش كري السبب تشيديك شبي لسبب كان تماشى كي لبر علي كريب طاهر رضا رحمة إخوائي بربر دجاري ليبي وهر وعمر كور خطاب وأبي كور كعب وأنا ذكرية مثلا طلبة يعني يأخذ أوانا كلية عن نقل كردي إن الزيات ربو بن أوانا ل ل ل ل ل لخدمة أوانا ما سيست عبد الله كور عباس لبروي لبغداد أبو علي كريب مثلا لبصرة وكوفي أبو علي كريب طالب لبروي لو منطقة أبو أبي كور كعب مثلا لبروي لا منطقة مدينة أو بابتان أبوينا يعني أنت ماش أكيد زياتر تشخيص كراينا وتشبري لبو فتوى الرين بيا وشيكك بلو هو كارانك زياتر تفسير يعني نقل كرابي لا لوانة دي كاني بكرتو بتصل لنا وصحاباش رين بالرول توزيع كرابن مثلا أتو خريج أو بابتي يعني كاس مثلا كاسك كاتب سيارة شكل اللي قوتي تيان بروكن فلاني أو زياتر اللي دزاني لبن هندي زياتر تشتكان لو يو وارد بوينا زا كوتاكي بويدينم يعني هندك الصحابة كان في غنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم يعني استدراكات ينهبوا لمسائل حديثة مثلا كاتك هاتون في غنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لو استفادة يعني كرد لتفسير في غنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم هاوك باسم كرد مثلا كاتك الصحابة وشيء الظلم كخواه بربردقار فرمي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
صحابة كان بيغمبري.

صلى الله عليه وسلم وشي ظلم يعني بس تفسير بظلمي عام تفسير يعني كر يعني دين لخدمة بيغمبر يقوى صلى الله عليه وسلم داوي تفسير يعني هم زين استراكات بيغمبر يقوى صلى الله عليه وسلم لو يعني راس تكاتو نا أو إني كأنجو تيجي يشتنا برون تماش إلى صورة وصيتك لقمان بن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم فأنت اللي ده صحابة كان بيغمبر يقوى صلى الله تعالى عليه وسلم عندك بابا تاوي كتين يجي يشتنا هات لخدمة بيغمبر يقوى صلى الله عليه وسلم داوي روم كرنا وين كرنا وبيغمبر يقوى صلى الله عليه وسلم لو إلا بمرحلة إخوة يعني لو استفسارات بيغمبر يقوى صلى الله تعالى عليه وسلم لتفسيرات القرآن بيروزا استفادة يعني لكردوه طبعا مرحلة صحابي ما تفسير لسردمي الصحابة كان بيغمبر يقوى صلى الله عليه وسلم بيك لقولتين مرحلة كان داد اندري شو كبراسي اللويوة تفسير ديته لابو تابعي تابعي لابو تابعي تابعي لتابعي تابعي نكاتك وتدوينة كده ببركتي الصحابة كان بيغمبر يقوى صلى الله تعالى عليه وسلم تفسير دقات ايمو استاشي لقل دابي اواني كواثرة كهاتية دوات الكباسي اكيل لتشوية وخلي الرواء داو مسألة ضعفو اسرائيليات او شازو او او او شتاني كناريك نكويتنا وتفسير لتسم مرحلة ايجيا لو خاطر اوي فير بين خوي لباريزين طبعا بمرحلة الصحابة بهيك لمرحلة بيروزا كاني عصري زيريني تفسير القرآن بيروز داد اندري خواهي پر بردگار لهم ولاك ما خوشو بي جزاء اوانيش بداتوا ايمش لبركة اوان ببشنكا بمن بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن سي آياتا داويل خوشبوندكات بو أوكسي كدي خوينيت تخواي قوليلي خوشدبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد اخوينت باشان فويان بيدادكات باشان ببيتوانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاويا و دست بيدكات تا اندامكاني تري لا شي امكارا سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویرده بخوینت او خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگا کیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی جیگا کی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت
1: بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعو فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
0: پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم کاتیک کدی ویست بخوید دستی دخست جر رومتی راستیو دی فرمو
1: اللهم قینی عذابك یوم تبعث عبادك. بسمك اللهم اموت و احیا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر سيوتوارجر هركسك كاتك كبيت بو سرجيگاكي اما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار پیوستی به خدمتکار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: أگر تويت سرزيگاي خوتن أو دست نواجيك بگرا وكو دست نواجي نواجو پاشان لسر لاي راست رابك شئو بضي
1: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویرده دخوینت فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید
1: استغفر الله و اتوب الی استغفر الله و اتوب الی استغفر الله و اتوب الی أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: نادا گرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهن دي دريا وكفا كان يشبه لها مستيك ريسر زويدا
2: في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وصلت مان بيك أفرميت حركات يك ويستان بخون ويستان بشنا نوجيك كتانوا دزنيوش بشوار واعتاب بيد دزنيوش قد نخويت أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة فرميت كاتي كاتي تناوجيك كتو ويستد بخويت چون دزنيوش أشوري بونيوجا كانت آواش دزنيوش بقرا برو ناوجيك كتو انجا قورترين مجدأ ويا هر مسلمانكي إيمان داريكي بوخوا صلحاو كاتي كاتي تناوجيك كتو بدزنيوشكي جوانوا خواي قور ملائكي كي ترخان كردوا اينيري تناوجيك كت أما ملائكي تا خبرت أبيتو دعاد بوكا فرمي اللهم اغفر لعبدك فلان خواهي داوال ليكم لفلان بنديخ وتخوش بناوت أهينت فإنه بات طاهرا چونك أو بباكيتي هاتو تناوجيك كوا أو بدزنيوجو هاتو تناوجيك كوا بوي قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناوجيك كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقلي شكم في غمري خاص الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتشو تناوجيك كيو بخويت

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت

يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.

ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى

ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى.

أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا

منامر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر

إنا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكف

سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن

كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان

كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميعاد

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون

إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم

بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات
1: لسورته الانفال والتوبه للقاری الشیخ عبد الكریم الدیوان والان مع التلاوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن

الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني

الله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم

رب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.

الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن

أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل

شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن

الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من

الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا

0: تبرئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: تمرغي نعم

دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیش خشکات.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من

قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا

يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه

يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

أنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت

متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله.

إنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق

الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما

باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل

أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.

وجد في رحله. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا

إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك.

أنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبح

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا

تجري من النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة

0: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دن

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على

قال ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي واشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفوط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه
نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

أتكون أول من ألقى؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر،

له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن

أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه.

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتحافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا

هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى

0: الغيرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونه
2: الله الرحمن الرحيم
3: القرآن
2: كلام الله
3: فيه نبأ من قبلنا
2: وخبر ما بعدنا
3: وحكم ما بيننا
2: هو الفصل
3: ليس بالهدى
2: من تركه من جبار قصمه الله
3: ومن ابتغى الهدى في غيره
2: أضله الله
3: من علم علمه سبق
2: ومن قال به صدق
3: ومن حكم به عدل
2: ومن عمل به أجر
3: ومن اتبعه فاز ونجا
2: ومن دعا إليه
3: هدي إلى صراط مستقيم
2: القرآن

0: أنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمن، أين الصدق؟ ألست مسلما لخالق السماوات والأرض؟ ما بالك تركت أوامره؟ لم هجرت كتابه؟ أيها المسكين، لأي شيء تركته؟ لماذا أعرضت عن تدبره؟ ما الذي جعلك تغفل عنه؟ أشغلتك الدنيا وزينتها عن أمر ربك؟ أم شغلتك قصة غرام أو فيلم أو أغنية زين لك بها شياطين الإنس والجن الباطل وأنسوك ذكر ربك؟ أتبتغي عندهم الهدى؟ يا مسكين، والله لن تعرف حقا من باطل، وستظل في تخبط وضلال وأوهام في كل شأن من شؤون حياتك ما دمت بعيدا عن إرشاد ربك، بعيدا عن أوامره. واختر إن شئت، إما هدى الله أو الأهواء والظنون والشهوات والضلال، ومن ثم التعاسة والشقاء والنار.
1: ومن خفت موازينه

0: في رمضان عام 1441 من الهجرة، وفي بيت من بيوت الله، كانت هذه التلاوة للأخ عبد الكريم الديواني، وهي لسور المؤمنون، الشورى، الزخرف، الدخان. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم

آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون.

0: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين
1: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون
0: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون
1: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
0: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان

وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم

ما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون.

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا

بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك

قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله

وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة

وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما

بحكمهم وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، فتوكل على الله إنك على الحق.

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر

قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من

بالحسنة فلهم خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم

نويت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم.

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا

يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن

من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال

أريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك.

يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يفجر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى

إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك.

قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها

ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون

إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون

طاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين

أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم